أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنس يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
1: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجيه.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك وكان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك. بس تأكد بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي
1: أشعار على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولالك مجيب، بين السماء والجبال الصرفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وأهل المحبة تعرف العالم أخبارها. لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيح الموجعة من صحيح، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 10009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 1-0-0-9

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتساسي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عذلني شافي، أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لأشرافي، شربي الصافي كدر عيني الهم ذرافي، تجري صفر عصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمي الروح ولشوفتك ملتاع معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا من صوتك.

0: الخليجية. دانت الأثير. 1-0-0-9.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
3: أشعار فزاع على الخليجية.
4: سليط شاعر، معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قافل قصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
3: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية وتطورات الإقليمية. المكتب الإعلامي لحكومة دبي سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات الإعلامية التي تنشر أخباراً غير صحيحة. هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
5: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة يوم أمس خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حكومة دبي على أهمية التزام المؤسسات الإعلامية بالدقة والمهنية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. تحتفي دولة الإمارات في 18 من يوليو من كل عام بيوم عهد الاتحاد، وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها اللحظة التاريخية التي وضع فيها الآباء المؤسسون أسس قيام الاتحاد برؤية حكيمة وإرادة راسخة. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولية.
2: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص، وهي القيم التي صنعت نهضة وطننا ورسخت مكانته بين الأمم. وفي هذا اليوم نستذكر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين، ونستمد من رؤيتهم الحكيمة العزم لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز والمساهمة في تحقيق تطلعات دولتنا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وريادة. كما نجدد عهدنا بأن نبقى أوفياء لهذا الوطن الغالي، محافظين على مكتسباته، متمسكين بهويتنا الوطنية، عاملين بروح الفريق الواحد ليظل علم الإمارات شامخا وتبقى رايته خفاقة في سماء المجد.
1: بهذه المناسبة أيضا تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
3: يوم عهد الاتحاد هو يوم ذكرى لها المكان الأرفع في الذاكرة الوطنية الحقيقة الإماراتية، مناسبة تستثير أعمق مشاعر الفخر والاعتزاز، لحظة انطوت على دروس لا تحصى، ويمكن أقول أن هذا الحدث برنامج كامل من الدروس الوطنية، درس في سداد الرؤية، درس في استشراف المستقبل، درس في المصير المشترك، درس في عبقرية القيادة وقوة الإرادة. نحتفي بذكرى هذا العهد الخالد، عهد مهد لتحقيق حلم الاتحاد، الحلم هذا الذي راود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان هيان طيب الله ثراه وإخواني حكام الإمارات. عهد أطلق حراكا تنمويا نهضويا نشهد معالمه بفخر واعتزاز اليوم، وأسس لنموذج استثنائي من الدول وبنى رصيدا تنافسيا نادرا من الريادة والتميز. يوم مشهود كان بداية دولة قادها طموحها للتصدر وصدارة. اليوم نجدد العهد للقيادة الرشيدة وأن تظل راية الوطن خفاقة في سمائه.
1: نبقى في ملف يوم عهد الاتحاد، وإضاءة على هذه المناسبة الوطنية في التقرير التالي للزميل سعد عبد الله.
4: في 18 من يوليو من كل عام تستذكر دولة الإمارات يوما تاريخيا غير مجرى الوطن، يوم عهد الاتحاد. في مثل هذا اليوم من عام 1971 وقع الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن اسم دولة الإمارات العربية المتحدة لتبدأ رحلة بناء وطن أصبح نموذجا في التنمية والإنجاز. يوم عهد الاتحاد ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل مناسبة نستحضر فيها قيم الوحدة والتلاحم والانتماء، ونستذكر الرؤية التي جمعت القلوب قبل أن تجمع الإمارات تحت راية واحدة. ومن وثيقة الاتحاد إلى إنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، تواصل الإمارات كتابة قصة نجاح استثنائية مستلهمة من عهد تأسس على الإيمان بالإنسان والوطن. يوم عهد الاتحاد قصة وطن وعهد يتجدد مع كل جيل.
5: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم تصدي الدفاعات الجوية الكويتية

0: الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار. وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس: نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر فجر اليوم. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتج عن عمليات الاعتراض عقب هجوم إيراني، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. أعلن الجيش الأمريكي إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استخدمت مقاتلات وطائرات مسيرة وسفن حربية وأطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. ختام النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
3: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: أعود في يوم جديد وهو اليوم الأخير والخامس لأسبوع العمل هذا، يوم الجمعة 17 يوليو 2026 والسابعة وخمس دقائق وسبع واربعين ثانية توقيتي في استوديو الخليجية، وأنا أخذكم عهون الخلاني وإن شاء الله على مدى ثلاث ساعات من الزمن واستمر في تواصل وياكم من خلال وقت أوتو وبالتعاون مع جزيرة ياس. أذكركم بأن من خلال يومنا الخامس والأخير عندنا موضوع البارحة قلنا بنتكلم عنه اللي هو موضوع المباراة الختامية، بس بالتحديد نحن لن ندخل في يعني في جدال حول من الأفضل ومن الأقوى، لا لا لا، في النهاية المباريات فوز وخسارة، لكن نحن عيوننا على شو؟ على كأس العالم نفسه. نعم، هذه الكأس الذهبية، هذا اللي نبغي نتكلم عنه، أوكي؟ وأيضا عندنا مسابقة وحيدة لهذا الأسبوع وصلت إلى يومها الأخير، وغير التفاصيل الأخرى اللي بنتطرق لها وبنتعرف عليها من خلال وقت أوتو. فأهلا وسهلا بكل مستمعين اللي يسمعونا، ويا مرحبا بكم جميعا، ويوم سعيد وموفق وجميل، سواء كنتوا تعملون عن بعد أونلاين ولا كنتوا تعملون عن قرب، الله يواليكم الصحة والعافية. اللي طالع ساير يخلص مشاويره ولا عنده مواعيد ولا غيره، الله ييسر اموركم ويسهل دروبكم ان شاء الله اينما توجهتم. خلوني اذكركم بوسائل التواصل لكل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا، عندكم رقم الاس ام اس 4000 يعني 43 اصفار، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه اللي من خلاله استقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصيه المجانيه. توقع زائد إجابة، هذا كل المطلوب منكم. دعونا ننتقل إلى اختار.
3: اختار.
4: اختار.
3: اختار.
4: اختار.
3: اختار.
2: اختار. المباراة المرتقبة تصادف تاريخ 19 يوليو، هي المباراة الختامية اللي بتجمع منتخب الأرجنتين ومنتخب أسبانيا، وبتكون أكيد طبعا مباراة يعني نتيجتها قاسية على الفريق الآخر أو المنتخب الآخر، ولكن دائما مباريات يعني كرة القدم فوز وخسارة، صح ولا لا؟ زين، السؤال الأول يقول يعني من وجهة نظركم وفي توقعكم، يا ترى من سيتوج بلقب كأس العالم، بطل كأس العالم، من سيتوج بلقب بطل كأس العالم؟ والسؤال الثاني أسألكم إياه في هاي اللحظات، الحين الفريق كله يوم يرفع كأس العالم عاليا بعد ما يعني خلنا نقول يحتفل بانتصاره وبفوزه وبتحقيقه للفوز، يا ترى منو ياخذ الكأس؟ منو ياخذ الكأس؟ وكأس واحد، منو ياخذ الكأس؟ الحين الفريق عبارة عن 11 لاعب، هذيل خلنا نقول يلعبون في المباراة، غير طبعا الاحتياط، غير الفريق الفني، غير المدرب، يعني وايد ناس، منو ياخذ الكاس؟ سؤال لمستمعينا نسألكم إياه. الجزء الأول يقول يا ترى منو اللي بياخذ لقب بطل كاس العالم، الأرجنتين ولا إسبانيا؟ والجزء الثاني من السؤال يقول زي أوكي الحين هم احتفلوا بالنصر وبالفوز ورفعوا كاس العالم عاليا، هذه الكأس الذهبية، منو ياخذ الكاس؟ يصير عند منو الكاس؟ سؤال ننتظر منكم إجاباتكم ومشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. فكروا وشاركونا ولكم المزيد من التفاصيل، وبنرجع للتاريخ أوكي عشان نعرف ونفسر اللي يستوي اليوم ليش أصلا يستوي. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق، بنصبح عليكم وبنقرأ مشاركاتكم إن شاء الله، لكن في هذه اللحظات كل ما انتظر منكم يا ترى منو اللي سيتوج بلقب بطل كأس العالم، الأرجنتين ولا أسبانيا؟ هذا الجزء الأول من السؤال. والجزء الثاني يا ترى يوم يحتفلون بفرحة النصر والفوز منو ياخذ كأس العالم، منو ياخذ الكاس، منو يشلوا يا من الفريق الفائز؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا.
0: هو الخليج،
3: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا فتنة الكون من قدك الأول.
3: الأول وباقي العرب ثاني غرقان غرقان في ودك.
2: ولا من يقول أدواني لو تطلب الروح
3: ما ردك. تفداك يا داعج العياني والله والله لو تشر بيدك. لبيع عمري بخسراني تسحرني بمزحك وجدك. تعزف على نغمة أشجاني ويذبحني الشوق من بعدك. متفرع بكل وجداني ياخذ سنة الشمس من خدك. والخود من حسنك تعاني ما دام ما في العرب قدك.
2: ما في العرب قدك.
3: عيش الفرح والأمر فاني.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
6: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

اختار. Good morning مجددا من خلال ساعتنا الأولى عبر تانة الأثير 1009 مع موضوعنا الأول. كنا نتكلم عن يا ترى في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم من يا ترى اللي بيفوز، خمنوا الأرجنتين ولا أسبانيا. والجزء الثاني من السؤال، انزين عقب ما يحتفل هذا الفائز بنصره وفوزه وفرحته الكبيرة بتتويجه بلقب بطل كأس العالم، يا ترى منو ياخذ هذه الكأس الذهبية؟ منو اللي ياخذها؟ ترى الفريق كبير، مو بس 11 لاعب وخلاص، في اللي على دكة الاحتياط، في الجهاز الفني، المدربين، يعني في تيم كامل وراهم. منو ياخذ الكاس؟ سؤال وايد مهم. ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أصبح النور والسرور يا عبير، حياك الله، وهابي ويكند لجميع المستمعين، وهابي ويكند لك يا عبير. جمعة طيبة عليك يا محمد فاضل السعيد لوتا، وشكرا لتواصلك ويانا ويسعد صباحك. آمنة حسن تقول الأرجنتين هم اللي بيفوزون، ونفس المشاركة من محمد فاضل. وتعقيبا على موضوع منو ياخذ الكاس، آمنة تقول ما حد ياخذ الكاس. حين أنا لعبت وتعبت وشديت حيلي وسويت بطل كاس العالم، ما حد ياخذ الكاس؟ انزين، عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا أبو مكتوم، حياك الله ويا مرحبا بك. يقول اللاعبين ياخذون الكاس كل يوم على شخص وعقب يتم في اتحاد الكورة، ويقول بإذن الله بإذن الله ميسي بيرفع الكاس. انزين، عندنا أيضا سناء تقول بخصوص الكاس بيتصورون فيه عقب، أتوقع ينحط في النادي الرياضي التابع للفريق أسبانيا، وأتوقع كابتن الفريق هو اللي ياخذ الكاس. هاي المشاركة وصلتنا من صاحب الرقم اللي بنهاية 700 لو شاركنا باسمك. الأرجنتين من أم سعود، حياك الله ويا مرحبا بك. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا وتتفق وياك يا أم سعود زينب الحوسني، وتقول إن شاء الله الأرجنتين. سالم حميد آل علي، صبحك الله بالخير والنور والسرور، يقول أتمنى أسبانيا يفوزون والكاس يرجع للفيفا. زين، يعني هل من العدل لأن احنا نلعب ونأدي ونفوز ويرجع الكاس للفيفا؟ أيضا من المشاركات اللي وصلتنا أسمح حسن البلوشي تقول الأرجنتين. سلام القبيسي، بونجور، الله ودي أسير فرنسا. طبعا هني سيختلف وينقسم الأشخاص إلى قسمين، ما بين من عانى من متلازمة باريس ومن يحب باريس. في حد ترى ما يحب باريس وفرنسا يعني، بس أصلا باريس مو بلي لجو الصيف الحالي، خلوها للجو البارد أحلى. عموما تقول هم يرفعون الكاس الأصلي وعقب تستعيد الفيفا الكاس الأصلي ويهدون الفريق نسخة مطلية بالذهب يحتفظون فيها. هل هذا يعني عدل يا سلامة؟ هل هذا عدل يا مستمعينا؟ الأرجنتين والكاس بياخذه ميسي من لطيفة رسول. محمد فاضل يقول أتوقع الأرجنتين بيفوز بالكاس. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا، بنتكلم عن التفاصيل أكثر أوكي، بما أن أصلا فعلا مستمعين جاوبوا، يعني ترى الصدق يعني الفيفا ياخذون الكاس، كيف يعني؟ كيف يعني؟ بس شي ها عقب هالتعب كله خليكم بس تتصورون يا تستانسون علي شوي ورد داخذة عنكم. بس أحب أقولكم ترى الكاس يعني بمبلغ وقدرة بالمناسبة، هي غالي ولذلك الفيفا تشله. بس شو السبب وليش؟ هذا بنتكلم عنه أكثر إن شاء الله في فقراتنا القادمة. قاصد بصوت الفنان حسين الجسمي، نهدي هاي المحطة الغنائية لكل المستمعين اللي يسمعون، برجع بتواصلوا ياكم من بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بينه كيسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية
12: كانت الأثير
1: 1-0-0-9.
13: عندك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ. مع راكز تقدر الحين أنك تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
14: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
15: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
16: دوت كوليجي.
15: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
16: دوت كوليجي.
15: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
16: دوت كوليجي.
14: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
16: دوت كوليجي.
14: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
16: I don't have an answer for that.
13: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
0: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
13: بالتعاون مع سنتر بوينت.
16: Is there something else I can help with?
17: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات All in Escape واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
18: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان ل10 سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر، وخدمة مساعدة على الطريق ل5 سنوات وعقد صيانة ل3 سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري، مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. شارع الاتحاد عليه الزحام مروري للقادمين من إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا في دبي. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للزحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية في الشارقة وبالاتجاه إلى منطقة الإكسيس في دبي. من بعد ذلك تمتد الكثافة إلى من قبل جسر سيتي سنتر مرتف. شارع الإمارات العابر عليه الزحام مروري من عند مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. الحركة طبيعية على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين في هذه اللحظات، لكن هناك ازدحام مروري على شارع الخيل بالاتجاه إلى ما قبل دبي هيلز مول وأيضا بالاتجاه إلى غدير الطير. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عمركم، توصلون بالسلام على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: اختار
5: اختار
4: اختار
0: اختار. في اختار إلى تفاصيلنا الأخيرة عن موضوع يا ترى منو بيفوز في المباراة الختامية تاريخ 19 يوليو إن شاء الله، واللي بتجمع المنتخب الأرجنتيني وأيضا منتخب أسبانيا. وهناك فائز سيتوج بلقب بطل كأس العالم، محظوظين ترى اللي بيفوزون. أوكي، غير الفوز الحين خلونا نتكلم عن الكأس الذهبية. يا ترى منو اللي يستلم الكأس، منو اللي ياخذ هذا الكاس ويرد بيته شي فرحان يرقد وهو حاضن الكاس من الفرح الكبير بعد التعب وبعد الجهد. انزين، عندنا من المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا الأرجنتين والكاس بياخذها الفيفا من حمد محمد. وأخيرا زينب الحوسني تقول الكأس الأصلية لا تبقى مع المنتخب الفائز بشكل دائم، تسلم للفريق أثناء مراسم التتويج فقط، ثم يحصل الاتحاد الفائز على نسخة مطلية بالذهب للاحتفاظ بها ويعاد طبعا إلى الفيفا. يعني شو يعني؟ يعني شوفوا حراقيوف يا زينب ولا كيف؟ زين الحين نبغي نتكلم على السبب، لأن فعلا أنتوا كلامكم صحيح، يعني الفيفا ترى تاخذ الكاس. الكاس حطوا في بالكم كأس يعني مصنعة من الذهب بالكامل، وترى الحجم ثقيل ما بخفيف. انزين الحين نرجع نتكلم لأساس الموضوع، هذا الشيء أصلا ليش استوى؟ ليش الفيفا تاخذ الكاس؟ وهل هذا الشيء استوى منذ قديم الأزل، من أول ما انطلق موضوع كاس العالم؟ انزين يقولكم كاس العالم عقب يومين ترى يشلون الكاس عنهم، يعطونه بيستانسون شي يومين في الكأس الأصلية وعقب يشلونه يرد للفيفا مثل ما أنتوا شاركتونا. خلونا نرجع الحين للتاريخ ولسنة 1966 بالتحديد، قبل خلنا نقول ما تبدأ البطولة في إنجلترا بالتحديد. يقولكم انسرق الكاس، ها؟ إيه انسرق الكاس، انسرق الكاس. ويقولكم بالصدفة وجده كلب كان يحفر ولقوه محفور ورجع وردوه، يعني حلو حلو زين. المرة الثانية بعد رد انسرق مرة ثانية ويقولكم ما حصلوه نهائيا. فتخيلوا يعني هم يخسرون مبالغ طائلة وكبيرة جدا لأنه مصنع من الذهب الخالص. فقالوا الفيفا لا، لين هني وبس. زين لين هني وبس، لأن المرة الثانية يوم ما حصلوا احتمال كبير أنه كانوا مذوبين هذا الذهب بما أنه مصنوع من الذهب الخالص وباعوه. فكل مرة هم يصرفون مبالغ كبيرة جدا والكأس ينسرق، فخلاص بنسوي نسخ بسيطة وخفيفة للفائزين. وأصبح هذا الشيء متعارف عليه في بطولة كأس العالم، ولدرجة أن اللعيب بس يعني يحلمون أنهم يرفعون الكاس في منصة التتويج ويفرحون فيه ويتصورون وياه، ويمكن يتم عندهم يومين فقط، لكن الفيفا ترجع تسترجعه مجددا. أنا هاي من الأشياء الغريبة، هو هناك شيء من المنطق يعني، لأن في النهاية حتى لو الكاس تم يعني في النادي ترى الفريق ما بيتهنابي، يعني اللعيبة اللي لعبوا واللي تعبوا فلذلك ارتأوا بأن لا نسوي لهم نسخ خفيفة، خلاص هاي النسخ اللي تتم عندهم تذكرهم أن ترى في السنة الفلانية في 2026 وفي 2022 وهكذا تراكم شديتوا حيلكم ولعبتوا وسويتوا، يعني هذا يعطيهم تذي بوش للأمام للبطولات المقبلة اللي تقام كل 4 سنوات، والفيفا تأخذ النسخة الأصلية وتسترجعها. فهذه تفاصيل كأس العالم وتفاصيل بطولة ولقب كأس العالم وبطل كأس العالم لمن عرفه عقب يومين من الآن، ومنو يا ترى اللي سيتوج بهذا اللقب. وخلونا نشوف شو اللي بيحصل على أرض الملعب وكيف بتكون هذه المباراة محتدمة ما بين الأرجنتين وأسبانيا. جمعة طيبة عليك يا مي عدي، حياك الله ويا مرحبا بك يا مي، استانست على أغنية مطرف المطرف، خلاص هاي إهداء لك اعتبريها وكانت يا نور العين. عموما بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع بتواصل وياكم في تمام ساعتنا المقبلة، استعدوا لتفاصيل مسابقتنا وفي انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. شكرا لكل من شاركنا في موضوعنا الأول، ترقبوا تفاصيل مسابقتنا في يومها الأخير وجائزتها المميزة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتة ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، الشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رويا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا، ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رويا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا، قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة، تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
7: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
8: صوت بلا صورة.
9: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
10: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
11: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
8: صوت بلا صورة.
12: الأخبار من شبكة ARN.
13: رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية. عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الكويت الشقيقة. وفي قطر إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب هجوم إيراني.
12: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
13: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة يوم أمس خلال اتصال هاتفي. العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة والسبل

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: قيمة وإرادة راسخة. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية:
2: نقف بكل فخر واعتزاز أمام محطة وطنية خالدة نستحضر فيها القرار التاريخي الذي مهد لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ونستلهم رؤية الآباء المؤسسين الذين وحدوا الإرادة وصنعوا من الاتحاد قصة نجاح ملهمة للعالم. إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كان ثمرة لرؤية حكيمة وإرادة وطنية صادقة وشعب آمن بأن الاتحاد هو أساس القوة والازدهار. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: نستعيد بمناسبة يوم عهد الاتحاد لحظة التأسيس الأولى وما حملته من قيم الوحدة والعزم وبناء المستقبل. المزيد في التقرير التالي للزميل سعد عبد الله.
3: في 18 من يوليو من كل عام تستذكر دولة الإمارات يوما تاريخيا غير مجرى الوطن، يوم عهد الاتحاد. في مثل هذا اليوم من عام 1971 وقع الآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، وأعلن اسم دولة الإمارات العربية المتحدة لتبدأ رحلة بناء وطن أصبح نموذجا في التنمية والإنجاز. يوم عهد الاتحاد ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل مناسبة نستحضر فيها قيم الوحدة والتلاحم والانتماء، ونستذكر الرؤية التي جمعت القلوب قبل أن تجمع الإمارات تحت راية واحدة. ومن وثيقة الاتحاد إلى إنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، تواصل الإمارات كتابة قصة نجاح استثنائية مستلهمة من عهد تأسس على الإيمان بالإنسان والوطن. يوم عهد الاتحاد قصة وطن وعهد يتجدد مع كل جيل.
4: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وعبرت وزارة الخارجية عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم عن تصدي الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية فجر اليوم إطلاق صافرات الإنذار. وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس: نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر فجر اليوم. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض عقب هجوم إيراني، ويتلقى الطفل الرعاية الطبية اللازمة. إلى ذلك أعلن الجيش الأمريكي إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استخدمت مقاتلات وطائرات مسيرة وسفنا حربية وأطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد

0: بلدة ترامب الصين يوم أمس بالقيام بأكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ، معلنا أنه سيرفع السرية عن معلومات استخباراتية تكشف نقاط ضعف صادمة في النظام الانتخابي الأمريكي. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح ثالث أكبر تفشي مسجل للمرض عالميا بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال شهرين فقط في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالأوبئة السابقة. وأوضحت المنظمة أن أكثر من 80% من الإصابات الجديدة في مقاطعة إيتوري تكتشف خارج قوائم المخالطين، فيما تقع غالبية الوفيات داخل المجتمعات المحلية بعيدا عن مراكز العلاج، وهو ما يعقد جهود احتواء الوباء. ختام النشرة الصباحية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
3: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: Good.
1: أكسجين على الخليجية
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: صباح الخير وأعود في تواصل وياكم في هذه اللحظات مع بداية ساعتنا الثانية. أنتوا تسمعون أوتو وتسمعوني أنا أخذكم عهود الخلاني من خلال هذه اللحظات والثامنة وأربع دقائق وثمانية وثلاثين ثانية. هذا هو توقيتي في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم 17 يوليو 2026، اللي صادف يوم الجمعة، بداية ويكندية إن شاء الله سعيدة نتمناها على الجميع. في هذه اللحظات وصلنا لساعتنا الثانية، يعني بندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. دعونا في هذه اللحظات ننتقل إلى أجواءنا الحماسية ونتعرف على جائزة اليوم. هي الجائزة الخامسة والأخيرة اللي بتكون من نصيب آخر فايز بيربح ويانا في هذه المسابقة. نتكلم عن شركة تايدي ثينج، وتايدي ثينج عندهم خدمات كثيرة يوفرونها. كل يوم كنا نربح مستمعينا بجائزة مختلفة عن الجائزة اللي قبلها، معناته نحن نتكلم عن خدمات تايدي ثينج المختلفة اللي يهتمون بترتيب المنازل وتنظيمها، ترتيب الخزائن، ترتيب المطابخ، ترتيب غرف الألعاب وغيرها الكثير. وإذا بنتكلم عن تايدي ثينج فهدفهم الأسمى أنهم يساعدون العملاء على إنشاء نظام تنظيم يناسب أسلوب حياتهم ويستمر على المدى الطويل ومش مجرد ترتيب مؤقت، ودائما يشجعون الجميع على البدء بخطوات صغيرة لتحويل منازلهم إلى مساحات أكثر راحة وتنظيما. وعلى فكرة هناك أهمية كبيرة لتنظيم المنزل لأن له أثر ممتاز وإيجابي على الراحة النفسية. الآن دعونا نسألكم السؤال الأخير ونتعرف بعد على جائزة اليوم. السؤال يقول زين، الحين أنت أو أنتوا يعني بشكل عام لو فتحتوا خزانة الملابس، أوكي، عطوني إن بالنسبة المئوية إيش كثر أنتوا تلبسون من ملابسكم؟ يعني خلونا نقول الخزانة ممتلئة بالملابس، حلو؟ الملابس يمكن حتى الطوف 100% من كثر الملابس اللي موجودة في الخزانة، زين؟ هناك أي شخص يقول أنا أرتدي من ملابسي بنسبة 10%، شو يعني شو المقصد؟ إن يكرر على سبيل المثال 15 لبسة، هاي هي الملابس اللي يكررها دائما، مع أن الكبت متروس والكبت فيه وايد ثياب، لكن خلاص هو مرتاح على هاي الملابس، يعرف كيف ينسقها ويا بعض بالنسبة لملابس مريحة، فبالتالي يكررها. هذا السؤال للجميع في هاي اللحظات اللي يسمعوننا. كبتك أو خزانة الملابس اللي عندك ممتلئة بالملابس بنسبة كم ترتدي من ملابسك؟ بنسبة كم ترتدي من ملابسك اللي موجودة في خزانتك الممتلئة؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. والأهم منكم ما تنسون أسماءكم الثلاثية عشان الكمبيوتر يستطيع أن يتعرف على مشاركاتكم. الجائزة عبارة عن تجربة كاملة لترتيب الدراسينج روم أو غرفة الملابس، خزانات الملابس لمدة 9 ساعات بقيمة 1699 درهم. وإذا كانوا يستطيعون يعني أو خلنا نقول عندهم منظمات أساسية ممكن أن بعد تساعد في الترتيب فتراهم بيوفرونها. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. خزانة الملابس، غرفة الملابس ممتلئة بالملابس، صح ولا لا؟ بنسبة كم أنت ترتدي من ملابسك؟ يوم نتكلم عن الملابس فالحين نتكلم عن الملابس، نتكلم عن الأحذية، نتكلم عن النظارات، نتكلم عن الأحزمة، نتكلم عن كل شيء لا علاقة بالمظهر والهندام، نتكلم عن العبي، عن الكنادير، عن كل هاي الأمور. فبنسبة كم أنت ترتدي من ملابسك إذا فعلا خزانة الملابس معبأة بنسبة 100% أو يمكن حتى أكثر؟ برجع وبتواصل وياكم من بعد دقايق. لا تنسون أسماءكم الثلاثية. وعلى فكرة ما في حرج، يعني إذا والله الواحد يلبس 20% من الملابس اللي موجودة خلاص هاي راحتي يعني. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وبنشوف إجاباتكم وبنرجع إن شاء الله بنتواصل وياكم من بعد دقايق.
1: الخليج، هو الخليج على الخليجية.
3: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيامي من سكنها ينال، كل عز وهيبه بالكرم تعمرى، في مجالس كرام بين بن وهال، والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1009.
4: اختار صيدليات أستر لكل ما يتعلق بالعافية، اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
6: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
7: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست، استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات او لمسافة مليون كيلومتر، وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات، وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالاضافة الى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة اقرب صالة عرض سويس او اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري، مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والاحكام.

أعود في تواصل وياكم مستمعين مع مشاركاتكم من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. دخلنا في تفاصيل موضوعنا وهو سؤال صراحة، ونحن يعني كنت تطرقنا لتفاصيل موضوع بطريقة أعمق عن موضوع الملابس وعن موضوع النسبة اللي يكرر فيها المستمعين ملابسهم على الرغم من امتلاء خزانة الملابس. بس نحن اليوم ربطنا الموضوع بمسابقتنا، مسابقة خدمات تايدي ثينج المختلفة اللي ممكن تستفيدون منها في تنظيم منازلكم لخلق مساحات أكثر راحة وأقل توترا وقلقا، وبالعكس ينعكس حتى على نفسياتكم بجلستكم أنتوا ويا بعض يعني أفراد العائلة. فسألناكم هذا السؤال وقلنا يعني بنسبة كم لو كانت وافترضنا بأن غرفة الملابس أو خزانة الملابس ممتلئة وتعج بالملابس والأطقم المختلفة، ولكن واصلة يمكن حتى الأكثر عن 100%، لكن سؤالنا كان بنسبة كم ترتدي من ملابسك اللي موجودة في الخزانة. الحين خلونا نشوف مشاركات مستمعينا. عندنا مطر محمد الكعبي يقول بنسبة 75%، أنا أشوف هاي يعني نسبة ممتازة صراحة. نهيان الفلاسي يقول صباح الخير، صباح النور والسرور، يقول بنسبة 15%. عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا صباح الورد يا شيخ سعيد الظاهري تقول ألبس 30% إذا ما كان أقل. ساعات نحن على فكرة نستسهل يعني البنات، يعني صح نقول ما عندنا ثياب وهاي العبارة دائما نسمعها من البنات، لكن فعلا يعني ساعات الواحد يستسهل في ارتداء للملابس وبالتالي يعني يكرر إلى حد ما. أسمى حسن البلوشي تقول أحس بنسبة 60% أو أقل بشوية. محمد فاضل بنسبة 90%، آمن حسن بنسبة 40%. وعندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا سلطان علي عبيد يقول بنسبة 10 إلى 32%، هزاع الشح يقول بنسبة 95%. ها شي زين يعني بالعكس أن الواحد يرتدي كل ملابسه وينوع. عموما نحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. طلبنا منكم لو كانت خزانة الملابس ممتلئة وتعج بالملابس بنسبة 100%، يا ترى بالعادة أنت بنسبة كم ترتدي من الملابس اللي موجودة في غرفة الملابس أو في خزانة الملابس؟ يوم نتكلم عن الملابس فنحن نتكلم عن الملابس والأحذية والحقائب والقبعات والأحزمة والإكسسوارات بالنسبة للبنات والنظارات وكل هاي الأشياء. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية وبنشوف هذه النسب المئوية منكم، وهناك فايز بيربح ويانا تنظيم عميق لغرفة الملابس لمدة 9 ساعات بقيمة 1699 درهم، أيضا شامل توفير المنظمات الأساسية اللي ممكن بعد تساعد في تنظيم هذه الغرفة بالتحديد غرفة الملابس أو خزائن الملابس اللي موجودة عندكم. فاصل لمدة دقائق بنرجع بنتواصل.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: كانت للكرة في بطولة عام 1970 اسم، وهناك سبب لذلك. سميت البطولة بتيلستار نسبة إلى القمر الصناعي الذي بث أولى الصور المباشرة عبر المحيط الأطلسي. لم تكن تلك الألواح بالأبيض والأسود للزينة، بل كانت أول بطولة تبث عالميا عبر التلفزيون، وصمم النمط ليبرز على الشاشات بالأبيض والأسود. أصبح هذا التصميم شهيرا لدرجة أن الأطفال حتى اليوم ما زالوا يرسمون كرة القدم على غراره.
2: 1-0-0-9 كانت الأثير.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai او قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
6: الدوران مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد عليه الزحام مروري للقادمين من إمارة الشارج وبالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للزحام المروري بادي للقادمين أيضا من إمارة الشارج من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى الجسر الأول تقريبا. عندنا بالنسبة لشارع الإمارات العابر هناك ازدحام مروري من قبل مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد اللي أشوف الحركة طبيعية وانسيابية بالاتجاهين، وهو كذلك الحال على شارع الخيل في هذه اللحظات. نتمنى السلامة للجميع. الله الله في أعماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: وإلى مسابقتنا الوحيدة في يومها الأخير، وإلى خدمات تايدي ثينج الجميلة صراحة اللي فيها تأثير كبير في على نفسية الإنسان. المساحات المرتبة سبحان الله تقلل من التوتر وتزيد من الإنتاجية داخل المنزل، وهذا اللي يسوونه بالضبط شركة تايدي ثينج بخدماتهم المختلفة، وهذا اللي يميزهم عن باقي الشركات. من الرسائل الهامة بالنسبة لتايدي ثينج لكل عملائهم بأن الترتيب ما برفاهية بل أسلوب حياة ينعكس على الراحة النفسية وجودة الحياة. هم ما يرتبون المنازل بس بل يصممون نظام عملي يساعد الأشخاص على الحفاظ على التنظيم بطريقة تناسب حياتهم اليومية. يعني هاي النصايح اللي يقدمونها تكون عملية وسهلة وتخلي الشخص يطبقها للحفاظ على منزل مرتب دون مجهود كبير. اليوم في اليوم الخامس والأخير لهاي المسابقة يقدمون جائزة فنان الصراحة، ترتيب وتنظيم، تجربة كاملة للترتيب والتنظيم لغرفة الملابس لمدة 9 ساعات بقيمة 1699، شاملة توفير المنظمات الأساسية إذا احتجتوها. فبصراحة الجائزة وايد حلوة واللي بيفوز فيها محظوظ. ونحن كان سؤالنا لمستمعينا، لو غرفة الملابس أو خزانة الملابس ممتلئة بأطقم الملابس والأحذية والأكسسوارات وكل شيء يعني نحتاجه لمظهرنا العام بنسبة 100% ويمكن أكثر، أنتوا بنسبة كم ترتدون يعني الملابس أو الأوتفتس من غرفة الملابس؟ وهني النسب تباينت ما بين نسب عالية 95% إلى نسب قليلة جدا 10%. آمنة علي حمدان تقول بنسبة 65%، هاي نسبة طيبة ترى، يعني بالنسبة للبنات نسبة طيبة. اللي يقول أقل عرفوا أن هذيل اللي يقولون إحنا ما عندنا ثياب، بس الكبت ما شاء الله ممزور من الملابس اللي موجودة. بس ساعات الواحد يستسهل فبالتالي ياخذ اللي أمامه اللي اعتاد أنه يلبسه، بينما هناك وايد أشياء والكبت متنوع ما شاء الله بالملابس المختلفة. لكن خلاص الإنسان يستسهل يمكن نوعا ما مع الحياة السريعة، هذا الشيء ممكن يعني يخليه نوعا ما متكاسل أنه يبحث أكثر ويغوص في غرفة الملابس ليكتشف شو الأشياء اللي موجودة عنده. عموما حن في هاي اللحظات بنشوف كمبيوترنا بيختار منو ومنو يترى اللي بيربح ويانا هاي الجائزة الفنانة والحلوة. تفضل يا كمبيوتر واختار.

نقول اليوم ألف مبروك لك يا آمنة، آمنة البلوشي، آمنة حسن البلوشي، آمنة حسن البلوشي، مبروك يا آمنة، ألف مبروك لك. مبروك يا آمنة، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين الجائزة، وحظ أوفر اللي ما فاز. يعني stay tuned، تابعونا في ساعتنا الثالثة والأخيرة ولكم المزيد من التفاصيل عن أجواء الويكند وبالتحديد لعيالكم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو ناظامي، أسابق اليوم من فجرة ليا عصرة، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وامرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على اليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع اليكس الاسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: صوت بلا صورة.
4: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
5: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
6: 12 يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
7: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة يوم أمس خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى رعاية طبية اللازمة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. أعلن الجيش الأمريكي إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران، وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استخدمت مقاتلات وطائرات مسيرة وسفنا حربية وأطلقت الذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح ثالث أكبر تفشي مسجل للمرض عالميا بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال شهرين فقط في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالمرض.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: نبغي مكان جديد، نبغي نونس عيالنا، نبغي نمتعهم، نبغي يشوفون جمال بلادنا وكيف بلادنا بمشاريعها المختلفة دائما تتطور وتتحسن وكل يوم في شيء جديد. فأحب أقولكم أن تقدرون تكتشفون عالم جديد من المرح والتعلم مع إكسبلورز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة، والأكيد أن عيالكم بيستانسون. فتقدرون تحجزون الحين عن طريق إكسبلورز مينا وتشوفون هذه التفاصيل بنفسكم، وإن شاء الله تكون تجربة من التجارب الجديدة اللي ممكن عيالكم يستمتعون فيها ويغيرون جو، وتكون التجربة مختلفة بالنسبة لهم خصوصا الحين في إجازة الصيف ولو بعد ويكند، فيعني هلا هلا فيهم نوع في الجداول عشان ما يملون، عشان يوم يردون المدرسة يقولون الحمد لله استانسنا بالطول وبالعرض. ويوم استانسنا بالطول وبالعرض مو بكل في أمور التفاهات والأشياء اللي خاصة بمضيعة الوقت، بل بالأمور اللي جمعت ما بين المتعة والتعلم، إنهم يتعلمون شيء جديد. وعيالنا يحتاجون يعني هذه المتابعة الدائمة صراحة خصوصا في هذا الجانب. عموما أذكركم بأن نحن وصلنا إلى ساعتنا الثالثة والأخيرة، والساعة حاليا 9:25، وأنا أخذكم عهود الخلاني ما زلت مستمرة في تواصل وياكم من خلال أوتو. عندنا أيضا فعاليات موسيقية بنتكلم عنها، اقتربت مواعيدها، بنتعرف على الأقرب فالأبعد فالأبعد، مع أنه ما في شيء بعيد لأن ما شاء الله الأيام تمر بسرعة، مثل كأس العالم اللي ابتدى في يونيو واليوم نحن واصلين للمباراة النهائية، ما شباقي 19 يوليو وتنتهي أجواء الإثارة والحماس والتنافس المحتدم ما بين آخر منتخبين الأرجنتين وأسبانيا. وعلى هذا الطاري التشويق بالمناسبة مستمر حتى بعد كأس العالم مع تود من بي أن، بتقدرون تستمتعون بإعادة المباريات وأبرز اللقطات وتكتشفون تجربة تود 360 تفاعلية مع 6 أشهر من الترفيه ب 69.99 دولار فقط. تقدرون تشتركون عبر tod.tv. أذكركم بوسائل التواصل، عندكم رقم الأسمس 4000 ومن التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. أعود في تواصل وياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين يانا. Good morning شيخة تقول عيالي ملوا من بوظبي يبون يسيرون دبي ويحطون في الإمارات يكتشفونها. يعني شيخة شو تبيني أقول؟ أكيد بقول لك وديهم، أكيد بحرص على هاي النقطة وبقول طلعوهم ودوهم خلي يستانسون. إذا هم عندهم جدول منظم وأنت يعني سبق وذكرتي وقلتي أنهم يصيرون سمر كامب للرياضة، بالعكس فهم يجمعون ما بين المتعة وما بين الفايدة، فإذا هذا الجانب هم مغطينه جانب الفايدة بعد لازم نونسهم، مطاعم جديدة، مولات، أماكن للألعاب، يستاهلون الصراحة. هي هاي الإجازة اللي عندهم ترى بيردون حق المدارس، كان ما بس سافرون يعني بيردون حق المدارس، فيستاهلون هم يستمتعون بأجواء بلادهم الجميلة. وبعدين دانة الدنيا ترى غير دبي، فيها الكثير من الفعاليات، ولا يعني ننقص صراحة من المميزات والأنشطة والفعاليات اللي موجودة في كل إمارات الدولة بدون استثناء بصراحة، والبحر موجود والفعاليات الرياضية موجودة والأنشطة المختلفة وغير المخيمات الصيفية وغير المولات وغير المطاعم الجديدة وغير الكافيهات اللي دائما ما شاء الله تبارك الرحمن كل يوم شيء جديد يفتحونه. فأكيد يعني الأطفال في خاطرهم يزورون هاي الأماكن، بعدين أطفال الحين غير عن أطفال قبل، يعني الحين ترى ما يرضيهم مكدونالدز، الحين لازم سوشي مثلا، يعني فشوفوا كيف حتى الذائقة اختلفت، فأكيد يبون يزورون أماكن مختلفة موجودة في بلادنا الجميلة. لا تقصرون فيهم يا شيخة، يستاهلون يستاهلون، على قد ما شدوا حيلهم يستاهلون. وإن شاء الله كل عيالكم شي تقدرون يعني تكونون على قد المسؤولية وتقدرون أنكم تسعدونهم وتفرحونهم، وإن شاء الله هم بعد يكونون مطيعين وبارين فيكم ويسمعون الكلام. كل طفل مهذب ومؤدب يسمع الكلام يستاهل أنه يعني يكافأ بأمور جميلة، ومنها الطلعات وتغيير الجو والوناس في الأماكن المختلفة اللي موجودة عندنا في بلادنا. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقايق. و good morning.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: طعم كنك اللي ذكرني بروحي،
1: كنك اللي ذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام. صرت للناس وأوراقي وبوحي، سكر الليل كنت وملح الأيام. صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي. ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.
2: أشعار على الخليجية،
3: على الخليجية.
4: أشعار،
3: أشعار
4: على الخليجية.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: كن واقعي من أشعار فزاع.
1: Head northeast to street number 4.
2: Share location.
3: وين بنسير اليوم في أرجاء مدينة دبي؟ أول شيء بنسير إلى مركز دبي التجاري العالمي وبالتحديد تاريخ 31 يوليو. ليلة وحدة بتجمع كل هاي الأسماء اللي بذكرها في مسرح واحد: شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، وأيضا وياهم دي جي المرعب. هذه مو بحفلة، هذا ميدلي شو بكل معنى الكلمة. بيكون في مركز دبي التجاري العالمي تاريخ 31 يوليو. كيف تقدرون تشترون التذاكر؟ من platinumlist.net، متوفرة حاليا. وستقام هذا الميدلي، بقول سيقام هذا الميدلي شو تاريخ 31 يوليو. والراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009. فهذا للي يحب الأجواء الغنائية الموسيقية الشبابية، بيستمتع بميدلي شو، بيكسر الروتين وبيغير جو. وبنتم في مركز دبي التجاري العالمي وتحديدا في قاعة 8 ضمن فعاليات بيت ذا هيت في الموسم الخامس له اللي ابتدى تاريخ 21 أغسطس. بيجتمع طلال سام وسلطان المرشد ضمن فعاليات بيت ذا هيت دي اكس بي في ليلة خليجية مليئة بالفن والموسيقى. والتذاكر ايضا تباع في platinumlist.net، فهذه ايضا من الجداول او الخطط اللي ممكن تسوونها للاجواء الغنائية والموسيقية. والشريك الاعلامي الرسمي الخليجي 1009 لهذا الحفل كفعالية من فعاليات بيت ذا هيت دي اكس بي. وين؟ اذكركم في مركز دبي التجاري العالمي في قاعة 8. فهذه بعض الاجواء الموسيقية اللي ممكن تستمتعون فيها وانتم موجودين هناك. انزين، نطلع من مركز دبي التجاري العالمي، وين نسير؟ نسير الى كوكاكولا ارينا. بما ان الرحلة ما زالت مستمرة مع فرقة ميامي، هاي المرة أنتوا الجزء الأبرز والأهم فيها. في ميامي شو، هذا العرض اللي وصل لنسخته الثالثة، سيقام في كوكاكولا أرينا. والشو هذا ميامي شو مهدى إليكم أنتوا اللي تختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم بيفاجئونكم باللي بيقدمونه خلال هذا العرض. فاستعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتو، نبض ميامي الحقيقي، جمهور ميامي الوفي. فلا تفوتون الفرصة، وتقدرون تشترون التذاكر إما عن طريق موقع coca-colaarena.com أو حتى من platinumlist.net. والراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009. فهذه بعض الفعاليات الموسيقية اللي ممكن تستمتعون فيها خلال الفترات القادمة هنا في مدينة دبي. وأكيد إذا كان في أي أبديت عن الأجواء الموسيقية الفنية الخليجية بنشارككم فيها من خلال وقت أوتو وعبر دانة الأثير 1009. أما في هاي اللحظات خلونا نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله مشكور، وبنرجع وبنتواصل وياكم في اللحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو. Stay tuned وخلكم متواصلين يانا يعني.

0: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع اكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر اكسبلوررز مينا.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أعود في تواصلي وياكم في اللحظات الأخيرة من خلال وقت أوتو عبر دانة الأثير 1009 وعن الخطط الويكندية. يعني صراحة شيخة عطتنا لمحة شو ممكن العيال يسوون في الويكند, وهاي اللمحة ممكن يعني الغير من مستمعينا يستلهم من هذه الفكرة. شو تقول؟ تقول شيخة مسوت لهم جدول الأسبوع الجاي إن شاء الله في دبي, واللي عقبه سويت لهم مفاجأة. أنا عيبتني المفاجأة, أنا من حين فرحت وصدق أبغي أعرف يعني ردة فعلهم يا شيخة يوم إن شاء الله يعيشون هاي التجربة. المفاجأة أنها بتوديهم الفجيرة بالقطار. وايد حلوة المفاجأة يا شيخة. طبعا بحكم أن شيخة من أهل بوظبي, فبالتالي المحطة موجودة هناك, بيطلعون من بوظبي وعلى طول إلى الفجيرة, وإن شاء الله يستمتعون بجمال المناظر الخلابة في بلادنا أثناء هذه الرحلة, وإن شاء الله توصلون بالسلامة للفجيرة. بتكون تجربة إن شاء الله حلوة بعد إذا قررتوا أنكم تباتون يستمتعون بالأجواء الساحلية هناك في الفجيرة الجميلة, ومن بعد ذلك يردون بالقطار. والله وايد حلوة الفكرة صراحة. هاي خطة على فكرة لكل مستمعين اللي يسمعونا, تبون شيء مميز حق عيالكم, طبعا حطوا في بالكم ان هاي الحجوزات لازم تكون مسبقة بالنسبة لتذاكر القطار, وسووها ويا عائلاتكم وفاجئوهم, خص عيالكم فاجئوهم, خلوا يتعرفون على جمال بلادهم بطريقة مختلفة, وخلي يستوعبون مدى التطور اللي نحن كل يوم نشهده في بلادنا, وكل يوم عندنا شيء جديد, ما هي إلا البداية, وإن شاء الله هذا الشيء سيتوسع وسيضم إمارات أخرى أيضا. فهاي من التجارب الحلوة اللي موجودة في بلادنا, وبالعكس حلو أن نشركهم ونوضح يعني فكرة أن ترى بلادنا دائما في تطور مستمر في كافة القطاعات, قطاع النقل إلى السياحة إلى الاقتصاد إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى العلوم المختلفة. فهاي من الأشياء الحلوة, خلي يستوعبون هاي الأشياء من طفولتهم. يمر علي فيديو قبل كم من يوم لبنات يعني وحدة من خلونا نقول مشاهير المنصات التواصل الاجتماعي عندنا في الإمارات, فزايرين بلاد آسيوية ومصورين عيالهم يعني في التلفزيون مستضيفينهم إنه يسألونهم يعني. فهذيل البنتين حملوا رسالة جميلة جدا تؤكد بأن نحن عندنا يعني من الأمور الأساسية هي غرس القيم والهوية الوطنية في أبنائنا, وأيضا تعليمهم معنى وفن التعايش والتسامح. وبرسائل بسيطة صادقة بريئة من قلوب هاي البنتين اللي طلعوا في شاشة آسيوية كانوا يتكلمون عن هذه الرسالة, وأن في النهاية نحن نمثل يعني هذا الوطن, ولابد من أن نمثل بالصورة والسمع الممتازة, ونحن في النهاية بشر, فلابد من أن نعامل الناس يعني بالإنسانية, لأن الإنسانية تأتي أولا, لابد من أن نكون يعني لطيفين مع الجميع. وكلام كان جميل وبسيط, فهذا على فكرة يمهدهم للمستقبل يوم يسافرون, يوم بيتواصلون ويا الناس, يعرفون كيف يتكلمون عن بلادهم, يعرفون كيف يوصلون أجمل صورة عن وطنهم وعن إماراتنا الحبيبة. ودائما الكلام فعلا يكون صادق 100% يوم يصدر وينبع من قلوب أبنائكم. فعلموهم, علموهم على يعني التفاخر دائما بكل إنجاز جديد يتحقق على خارطة هذا الوطن الغالي. في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي, استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. إن شاء الله لقانا يتجدد الأسبوع المقبل ونحن بخير وأمن وأمان وسلام. ودائما تذكروا بأن مصادرنا, مصادر الإعلام اللي عندنا هي الأقرب والأدق والأصدق في كل الأخبار اللي يتم نشرها, فدائما استقوا الأخبار من مصادرها بعيدا عن أي شك وريبة في تفاصيل أي شيء مش متأكدين منه. ودائما كونوا أنتوا هذه المنارة اللي يتوصلون فيها الرسالة الحقيقية بكل هدوء وتوازن واتزان وحكمة للعالم بأسره. مع ألف ألف سلامة, هابي ويكند للجميع. كنت وياكم أنا أخذكم عهود الخولاني. ونلتقي مجددا بإذن الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. استمتعوا بالويكند، سووا كل شيء حلو في الويكند.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته وضحت همومي من ورا الخافق همل وحجامها حسب الوضع متفاوته وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته كيف المطوع يخلف بقوله وعمل والمصحف الطاهر نسى تلاوته قال المثل خلي الجمل بما حمل صافح عدو ما يبين نقاوته رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته جرح الصداقة في الظهر ما يندمل عيت سنيني كلها مداوته عيت سنيني كلها مداوته
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: مرحبا بكم. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. وقلدت معالي نور الكعبي وزيرة دولة سعادته الوسام. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى رعاية طبية لازمة. وقالت الوزارة إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني، مضيفة أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استخدمت مقاتلات وطائرات مسيرة وسفنا حربية وأطلقت ذخائر دقيقة أصابت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية. تسبب انفجار خط مياه رئيسي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم أمس في سيول واسعة غمرت الشوارع وألحقت أضرارا بالمركبات وبعض المباني ما أثار حالة من الذعر بين السكان والمتنقلين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1009.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: 1009.
2: أنا أخطيت، ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
2: كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ما أخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: الخليج هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المرحسين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانها، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: لو تروح تسافر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة
11: 1-0-0-9.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: شاعرنا بواخر أفكاره تلاطم في محيطه، قبل ذكره يشتهر ويصورونها للمجلة، يوم شاف البرق والرعاد له نبرها سليطة، قال للهاجوز سل السيف للمعنى وسله، أمطرت رحمة من الله وابتسم ثغرة البسيطة، ابتسامة خلت الولهان من حقه يتولى، يا حبيبي والبنادم يتأثر من محيطه، لو أحاسيس المودة في ضميرها مستقلة، ما أقدر أحدد سيول الغيم في ظهر الخريطة، إنما حبك في قلبي أقدر أحدد محلها، الهجر جرحه يدين مواصلك تقدر تخيطه، وأنا أشوف اليوم هذا فرصة الوصل. يلا
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
4: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوريرز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر إكسبلوريرزمينا.com.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صمت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو يستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة أنطوان ديلكور سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. وقلدت معالي نور الكعبي وزيرة دولة سعادته الوسام. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا الحريق الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى رعاية طبية اللازمة. وقالت الوزارة إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني، مضيفة أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح 3rd تفشي مسجل للمرض عالميا بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال 2 فقط في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالأوبئة السابقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: دانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، وأكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0-0-9

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: أبوس خشمه وينشده ويشلونه، ومحبتي له ما وراها طمايع، وقدره وشارك في حزونه، واثر عدو اللي خبيث الطبايع. فرقه وفرقه فرق الله ضعونه، الحقد من قلبه على الكبد مايع. اكحل عدوك لين تعمي عيونه، البس الهغلة اللبس لو كنت جايع. لو عشت عمر شعيد وانت مهونه، ضايع وما تقضي من العمر ضايع. العز يوم يغامر الرجل دونه، واعمار غيرك مثل عمرك ودايع، ولي لقيته للدهر يشتكونه. لا تشتكي دهرك على كل صايع، لا تشتكي دهرك على كل صايع.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتيم.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
6: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط، من 13 يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
7: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان ل10 سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر، وخدمة مساعدة على الطريق ل5 سنوات، وعقد صيانة ل3 سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري، مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: وصلت الجزائر إلى البطولة عام 1982 كفريق غير مرشح للفوز، وتغلبت على ألمانيا الغربية بطلة أوروبا آنذاك لتصبح على أعتاب التأهل للدور التالي، ثم التقت ألمانيا الغربية والنمسا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات. فوز ألمانيا بهدف نظيف كان كفيلاً بتأهل الفريقين وإقصاء الجزائر. سجلت ألمانيا هدفاً مبكراً، وخلال ما تبقى من المباراة تبادل الفريقان التمريرات لإضاعة الوقت لتودع الجزائر البطولة. لهذا السبب تنطلق مباريات دور المجموعات الأخيرة الآن في نفس التوقيت.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: تعال تعال يا وجه السعد واشطب على الوجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري لبيك انت وش يا أيها. تعال تعال يا وجه السعد واشطب على وجه البغيض، يا حيك وطلتك في وجهي بعد يا حيها، تنعشني انعاش الشفاء العاجل القلب المريض، يا أيها تدري يا لبيك انت وش يا أيها. ما انت بزي الناس واكتبها لك بخط عريض، تبغيني احلف لا ورب البيت ما انت بزيها، يلي غرامك في خفوقي من كثر قدره يفيض، النفس تندب حظها والعين تبكي حيها. من عوضك من عوضك اليا فقدتك وان وجد كيف استعيض، وانت النهار وشمسه شجرة غلاي وفيها، هاجرت واصبح زولك في عيني يهاجرني وميض، يا أول جروحي دخيل الله من تاليها، أحيا على وصلك وموت في كل برد وكل قيض، تضمى مشاعر خاف قيلك وانت سبت ريها، لبيك يلي من عشقتك قمت أحس اني حضيض، يا مغوي نفسي ونفسي غايبه من غيها، أنا أدري إن كل الليالي سود والأيام بيض، دامك معي ما همني في كثرها وشويها.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com. توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإصابة وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
6: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مر معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0

0: الحاج.
1: يا كثر ما قلت أنا توي الفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
3: لو وحدة

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نورت دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه وهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: اجلس واسمع جلسة

الحمد لله الودود أمرنا بالوفاء بالعهود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أصدق الناس وعدًا وأوفاهم عهدًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.

الله يحب المتقين. أيها المؤمنون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أصدق الناس في كلمته وأوفاهم بعهده، فقد بايعه أصحابه على طاعته وحمايته، فلما اشتد الأمر أكدوا عهودهم وقالوا له: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: سيروا وأبشروا. ذلك هو الوفاء بالعهد، التزام يقوم على صيانة الكلمة والثبات على الميثاق وأداء الواجبات والقيام بالمسؤوليات مهما تغيرت الأحوال وتبدلت الظروف. أجل، إنه العهد الذي نستقبل به كل مرحلة جديدة من مسيرة وطننا بهمة عالية وعزيمة صادقة، ونخط به صفحة مشرقة في تاريخ الإمارات. عهد نجدد به العزم ونرسخ به القيم ونمضي به نحو مستقبل أكثر قوة وعزة على هدى وإيمان بالرحمن. فعهد أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ونعظم أمره ونهيه. فربنا يقول: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. عهد أن نبر بوالدينا ونتفانى في إسعادهم وندعو الله لهم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عهد أن نصون أسرنا ونملأ بالمودة بيوتنا ونحسن عشرة أهلنا وفاء بميثاقنا، كما قال ربنا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عهد علينا أن نخلص في وظائفنا وإتقان عملنا وتحمل المسؤولية بأمانة ومصداقية، نتعهد بذلك من أعماق قلوبنا مستحضرين قول ربنا: إن العهد كان مسؤولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الأوفياء بعهودكم، إن الوفاء بالعهد يتجسد في موقف يتخذ وسلوك ينفذ. ولقد سطر الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه وإخوانه الحكام أعظم صور الوفاء: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقد تعاهدوا على إقامة اتحاد الإمارات فصدقوا العهد وأقاموا دولة شامخة ووطنا عزيزا ووضعوا دستوره وأرسوا أركان مجد نحصد ثماره إلى يومنا هذا. فعلى عهد الاتحاد نحيا وبه نفخر وله نعمل ونخلص. وفي مناسبة عهد الاتحاد التي تمر بنا في 18 من يوليو من كل عام، نجدد لوطننا العهد بصدق الولاء وثبات الانتماء والذود عن حياضه والدفاع عن أرضه، داعين ربنا قائلين: رب اجعل هذا البلد آمنا. وعهد لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحفظه الله سمعا وطاعة. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويكتمل هذا الوفاء بالمحبة والولاء وخالص الدعاء: أما سمعتم قول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. ونجدد العهد لرئيس الدولة قائلين: إننا على العهد ماضون امتثالاً لديننا وإخلاصاً لوطننا وولاءً لقيادتنا ولكل ما فيه رفعة دولتنا هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك وكله عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: استووا واعتدلوا، سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق مداها ميت بحبك سيدي، وانتهى الحي، وان كان في عيني عطش فانت معها عيني بلا شوفك، ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي، يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.

0: بودكاست استكانة.
1: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
9: بودكاست استكانه 1-0-0-9.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجيه.

0: عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا.
1: الخليجية
2: 100% خليجية.
1: 1-0-0-9.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه مشاعرك ورد وغرامك نسايم عزمت قلبك للغلا والرحابه لو كان ما بين الحبايب عزايم لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا بالغنايم
0: اشعار فزاع على الخليجية
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية
0: 1-0-0-9.
3: بوليفارد
0: على الخليجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد معنا اليوم على الخليدية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء اللي تواصل معكم حتى الساعة ما قبل الرابعة بقليل، مجموعة منوعة من الموضوعات المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة، وأتمنى أن نقضي سويا في آخر يوم عمل في الأسبوع، وقت سعيد، وكذلك أيضا من خلال تواصلكم الجميل عبر الأربعة. أبدأ بمسيداتكم ومن خلال تواصلكم

عبير مساء الخير والنور والسرور، حياك الله يا عبير. عبير تقول في حكمة اليوم: التوازن في الحياة هو أن تعطي وقتا لكل شيء يستحق، وأن تترك خلفك كل ما لا يضيف لروحك جمالا. مشكورة يا عبير، وأيضا كذلك كل مستمعينا من خلال تواصلهم على الخليجية على 1009. ننتقل إلى أول لقائنا اليوم مع مسابقتنا، وطبعا الراغبين في المشاركة في المسابقة ما عليكم سوى كتابة كأس العالم مع أسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات، وكذلك أيضا بإمكانكم المشاركة من خلال مسجاتكم ومشاركتكم في موضوعاتنا اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. إذن اكتبوا لي كأس العالم مع أسماءكم عن طريق الـ 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

0: Green Tea.
1: جرين تي ولازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم عبر 4000 دو اتصالات. لازلت أسأل يا ترى ما هو مشروبك الصيفي المفضل اللي تشوف أنه واحد المشروبات الصيفية المميزة؟ طبعا مسألة الترطيب شرب الماء هي مسألة مهمة جدا، القراءة عنها، معرفة تفاصيلها، معرفة ما هي المشروبات المهمة، خصوصا الأشخاص اللي مثلا يعني عندهم مستويات السكر ممكن تكون أحيانا مرتفعة، ونتمنى لهم دائما السلامة والصحة والعافية. أيضا كذلك النظر إلى هذه المسألة ونوعية هذه المشروبات، نسبة السكر التي تحتويه، مدى تأثيرها أيضا على صحة الإنسان. لكن هناك فعلا مشروبات صيفية مميزة، ويعني هناك إحدى الدراسات تحدث عنها، وطبعا بنذكرها بعد قليل، وهي بتكون ممكن مناسبة لبعض الأشخاص لا تكون مناسبة لآخرين. هذا الأمر طبعا أكيد أنه يختلف من شخص إلى آخر. من خلال مسيداتكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، سأرى يا ترى ما هو مشروبك الصيفي المفضل اللي تعتقد فعلا بأنه واحد المشروبات الصيفية المميزة بالنسبة لك. راغبين في مشاركة مسابقة مشاركة في موضوعنا، وكذلك أيضا عندكم خيار آخر، كتابة كأس العالم، يعني هذه الكلمة بالذات كأس العالم مع أسماءكم، والجائزة بتكون عبارة عن تذاكر مميزة في روكسي سينما يوم الأحد 19 من هذا الشهر الساعة 11 مساء لحضور المباراة النهائية مع جمهور غفير في روكسي سينما، وأجواء رائعة وكذلك أيضا مميزة، وهناك أيضا كثير من الفعالية. طبعا هذه الفعالية تقوم برعاية رويا بانك، بوتم، آسر فارمسي جروب، وروكسي سينما. فنتمنى إن شاء الله للجميع الفوز بجوائزنا اليوم، وأن يعني يكون عندنا اليوم الاسم الأخير طبعا اللي يكون ختامها إن شاء الله مسك، ومن خلال تواصلكم. فاضل محمد شكرا لك على المسج، أيضا كذلك أمل، أهلا وسهلا يا أمل، مساء القلوب المتشبعة بالابتسامة والجمال والسعادة والبركة، شكرا لك يا أمل، وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. إذن ما هو مشروبك الصيفي المفضل اللي تشوف أنه هو صحي جدا ومميز جدا؟ مع أسماءكم في انتظاركم.
0: هو الخليج،
2: هو الخليج
0: على الخليجية.
3: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

زاد في حبك مقره كيف انا فيك اتسلى وانت وجهك قبلت لي والحكيم انك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة عجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
4: الجوجوكم

0: دامة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان ل10 سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق ل5 سنوات وعقد صيانة ل3 سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق ال12 أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
7: يا مساء الخير والسعادة. إذن ما هو مشروبك الصيفي المفضل؟ مع أسماءكم، وبعد أغنيتنا الحالية نعود إلى تقريرنا ونشوف ماذا اختار المختصين في هذا الجانب من هذه المشروبات الصيفية. ويا مساء الخير والسعادة.

Green tea. إذن الفرصة الأخيرة للمستمعين للمشاركة في مسابقتنا كتابة كأس العالم مع أسماءكم الثلاثية والفوز طبعا بالجائزة وهي حضور المباراة النهائية لكأس العالم يوم الأحد في رقص السينما. طيب عودي لمسيداتكم. هزاع يقول المهيت والمنعش المشروب الصيفي وشكرا لك يا هزاع. أيضا كذلك عندي أمل تقول سعد ما عندي مشروب صيفي، تركيزي على الماي بس. جميل. أيضا عاشة منصوري حياة الله يا عاشة تقول مشروبي الصيفي والشتوي والربيعي والخريفي هو الكابتشينو. مشروب العام. شو السر في الكابتشينو يا عاشة؟ طيب خلنا نشوف يا ترى ماذا يقول العلم في هذا الجانب. ولا شك بأنه تحتوي العديد من المشروبات الصيفية، وسواء كانت هذه المشروبات والعصائر يعني على نسب مرتفعة أحيانا من السكر والكربوهيدرات ما قد يرفع السكر في الدم، إلا أن هناك بدائل منعشة تساعد في ترطيب الجسم دون يعني هذا الأثر. طبعا ارتفاع السكر أحيانا يعني كثرة تناول السكريات أيضا يؤدي إلى الكثير من المشكلات الصحية. طبعا سأذكر الآن ما هي هذه المشروبات اللي اختارها هؤلاء الأخصائيين، ولكن هذه تناسب أشخاص ربما لا تناسب غيرهم، والأفضل دائما القراءة أكثر عن تفاصيل بعض الحالات ربما المرضية يمكن أنه لا تناسبها، وهي مسألة مهمة. الماء هو الخيار الأمثل طبعا للحفاظ على ترطيب الجسم، وقد تشكل المياه الغازية أو الفوارة غير المحلى بديلا منعشا للمشروبات الغازية، تعطيك نفس الشعور ولكنها أقل، وربما تكون أحيانا في بعضها منعدمة السكريات. تحتوي عبوة واحدة من المياه الغازية المنكهة غير المحلى على 0 جرام من السكر والكربوهيدرات، ولذلك لا تؤثر في مستويات السكر في الدم. كما تحتوي هذه الكمية على 21 ملي جرام من الصوديوم. تظهر الأبحاث أن وجود الصوديوم في المشروبات يساعد على تحسين إعادة ترطيب الجسم بعد ممارسة التمارين الرياضية. الخيار رقم 2، الماء المنقوع بالفواكه والخضروات. طبعا إضافة شرائح الحمضيات أو الخيار أو التوت أو أغصان النعناع إلى الماء تعتبر طريقة رائعة لإضافة نكهة منعشة دون التسبب في ارتفاع سكر الدم، ويمكن تحضير هذا المشروب بسهولة في المنزل، وذلك بإضافة عدة حبات من التوت أو شرائح الخيار إلى إبريق من الماء وتركه منقوعا لمدة معينة. رغم أن الفواكه تحتوي على سكريات طبيعية فإن كميات ضئيلة منها ربما تنتقل إلى الماء. المعلومة الأخرى يعني ليست في هذا التقرير، ولكن أذكر من عدة أيام قرأت معلومة سريعة ولم تكن تقرير وإنما كانت تجربة شخصية لأحد الأشخاص. ذكر بأنه شعر بأن امتصاص الماء في المعدة في الجسم عموما يكون أكبر عندما يضع شرائح الليمون والخيار في هذا الماء، وذكر أنه تجربة شخصية طبعا بأنه فعلا يزيد من سرعة امتصاص الماء للجسم، فبالتالي يستفيد من ليش؟ لأن نحن أحيانا ممكن نشرب كمية معينة والجسد يستفيد بنسبة من هذه الكمية وليس كل الكمية. هو يقول بأن لا، ممكن يستفيد بنسبة جدا أكبر إذا وضعت هذه الشرائح في الماء. الخيار الثالث هو الشاي المثلج، يصنف من أكثر المشروبات انتعاشا خلال الأيام الحارة، وعند تحضيره دون إضافة السكر أو شرائه بنسخة غير محلى فإنه لا يحتوي تقريبا على أي سكر أو كربوهيدرات. على سبيل المثال تحتوي زجاجة من الشاي المثلج غير المحلى على 0 جرام من السكر والكربوهيدرات إضافة إلى 10 ملي جرام من الصوديوم. يحتوي الشاي الأخضر أيضا على مركبات نباتية طبعا تساعد في تحسين السيطرة على مستويات السكر في الدم. ما يليها هو المشروبات الخالية من السكر. طبعا يمكن المشروبات الخالية من السكر أن تساعد أيضا على ترطيب الجسم دون التسبب في ارتفاع سكر الدم أو يكون هناك عوائد غير صحية، وبالتالي تحتوي الحصة الواحدة في إحدى يعني الكثير من العلامات التجارية اللي ما أبغى أذكرها، ولكن عموما تجد أنه مكتوب أنه 0 جرام من الشجر. ترجمة حرفية عرفت.
حبيت صراحة زيرو جرام من السكر من الشجر من الشجر. طيب وبالتالي هي تعزز ترطيب الجسم. تتميز هذه المشروبات أيضا باحتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم تتراوح في العلامات التجارية المعروفة بين 20 و 400 ميلي جرام أو أكثر لكل حصة. وبالتالي أيضا هذه المشروبات مهمة، وكذلك أيضا المشروبات الغازية الخالية من السكر، ولكن أيضا من الضروري استخدامها بأقل قدر ممكن. عموما شرب الماء في كل فترات العام هي مهمة، أكثر أهمية خلال فترات الصيف، ولكن في النهاية هي أكيد تساعد الإنسان على أن يكون في صحة وعافية، توازن غذائي أكبر، توازن صحي أفضل، قدرة أكبر على أن يعني يكون كل ما يحتوي خلال اليوم أو ما يتناوله خلال اليوم هي مسألة صحية تماما. طيب إذن لازالت متواصلة مسابقتنا، الراغبين أيضا في المشاركة في جانب آخر كتابة كأس العالم مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، ولنرى من سيفوز بجائزتنا في هذا اليوم ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 1950 احتشد ما يقارب 200 ألف شخص في ملعب ماراكانا في ريو، وهو أكبر حشد جماهيري يشهده ملعب كرة القدم على الإطلاق. كان التعادل كافياً للبرازيل للفوز بالبطولة، فقد كانت الميداليات محفورة بالفعل. ثم سجل منتخب أوروغواي هدفاً وخيم الصمت على الملعب بأكمله، انهمرت الدموع وأغمي على البعض. كانت البرازيل في حالة صدمة شديدة لدرجة أنها غيرت قمصانها البيضاء إلى أبد، ولهذا السبب يلعبون باللون الأصفر اليوم، وتعد تلك البطولة الوحيدة التي حسمت دون مباراة نهائية حقيقية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
6: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio. اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان ل10 سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة المساعدة على الطريق ل5 سنوات وعقد صيانة ل3 سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: Events. Events. مع مصرف رؤيا استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابا وحول الأموال وقم بإدارة أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة وحلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لك ومن خلال بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رؤيا ماستر كارد كاش باك الائتمانية، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، وتذكر دائما أنه تطبق الشروط والأحكام.
1: 1-0-0-9-0-9 الخليجية

أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر. يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر، غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر، حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر. قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر، صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على

0: 9. طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع اكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والانشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون. تجربة متكاملة لجميع افراد العائلة. احجزوا الان عبر explorersmina.com.
0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: الجو جوكم.

0: بوليفارد على الخليجية.
1: يا مساء الخير وسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم في هذا المساء وأيضا مع مجموعة من مسجاتكم وكذلك أيضا من خلال موضوعاتنا لتأتيكم على الهواء مباشرة.

الفائز بجائزتنا اليوم ومن خلال تواصلكم فاضل محمد. فاضل محمد ألف مبروك الفوز يا فاضل. إذن فاضل محمد هو الفائز بجائزتنا اليوم, ونتمنى إن شاء الله لمستمعينا الفوز أيضا بالمزيد من مسابقاتنا في مختلف برامجنا اللي تأتيكم دائما على الخليجية. مبروك لفاضل محمد. أحمد ناصر حياك الله يا أحمد, يا مساء الخير وشكرا لك على المسج, وإن شاء الله كل أيامك سعادة. أمل تقول دائما الماي مع التوت والشاي المثلج وكذلك أيضا بعض المشروبات والآيس كريم.

0: والآيس تي كذلك ممكن تكون أفكار رائعة في الصيف. ومساء دهن العود شكرا للتعامل أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم على الخليجية على 1009.
1: بيتي ساعتي.
0: هناك شيء في إجازة نهاية الأسبوع واحد من أسعد الأشياء في حياتك غير اللمة الأسرية غير الأشياء الاعتيادية اللي نحن نعتاد عليها خلال إجازة نهاية الأسبوع، ولكن شيء مميز جدا تقول هذا الشيء هو أكثر ما يميز إجازة نهاية الأسبوع. ولذلك أسأل المستمعين يا ترى ما هو هذا الشيء، خصوصا خلنا نقول في إجازة نهاية هذا الأسبوع شو الشيء اللي عندك تقول أن هذا الشيء فعلا في قمة التميز في هذه الإجازة، يعني في إجازة نهاية الأسبوع الحالية اللي ابتدت أعتقد عند الكثير موظفين. ومن خلال تواصلكم على 4000 اكتبوا لي أسماءكم وسنرى يا ترى ما هو هذا الشيء المميز في إجازة نهاية الأسبوع يعتبر بالنسبة لك أكثر شيء يميز هذه الإجازة. ويا مساء الخير.

0: Beti Saati.
1: متواصلين في بيتي ساعاتي. ما هو أكثر شيء دائما هذا الشيء تجد أنه واحد من الأشياء اللي تميز إجازة نهاية الأسبوع؟ ومن خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1-0-0. أكيد لا شك أن هناك أشياء مميزة جدا في إجازات نهاية الأسبوع تميز هذه الإجازة عن غيرها، ولذلك نسأل المستمعين يا ترى ما هو هذا الشيء اللي فعلا تجد بأنه مميز؟ حتى لو خذنا مثل إجازة نهاية الأسبوع الحالية، شو الشيء اللي تشوف أنه فعلا من الأشياء المميزة؟ أعود إلى مسجاتكم. أولا عندي أحمد ناصر يقول البحر، كذلك أيضا شكرا لك يا أحمد. أمل تقول يا مسنور نور السعادة المضاعفة دائما، تقول دائما الروح التي هذه الروح تحب الإجازة، وبالتالي الويكند يبدأ من قبل الويكند، يوم تسوي أشياء حلوة خلال الإجازة خلال الأسبوع، ويعني قبل الإجازة عفوا، تكون أحلى زيادة، والتوازن في السعادة المتبادلة بين الناس مع التقدير والإيجابية وتجاوز كل العقبات ومع الضحكات الجميلة والنقية. شكرا للتخفي أمل، وأيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. وسنرى ما هو أيضا الشيء اللي تشوف أنه أكثر شيء يميز إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة لك. أستر فارمسي وصيدريات ومجموعة صيدريات أستر دائما تهتم بعافية عائلتك، من أساسيات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية الموثوقة. ستجد كل ما تحتاجه تحت سقف واحد، ومن خلال تسوق منتجات العافية من أستر فارمسي اكتشف مجموعة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال وكذلك العناية الشخصية، إضافة كذلك إلى تصفح مجموعة واسعة من العلامات الطبية المميزة في هذا الجانب. وتغلب على حرارة الصيف مع منتجات الوقاية من الشمس وحلول الترطيب الجديدة، وهي تعتبر من أساسيات العناية بالبشرة والتغذية، وكذلك أيضا تساهم في اللياقة البدنية وكل ما تحتاجه دائما من خلال أستر فارمسي. قم الآن بزيارة أقرب فرع إليك من مجموعة صيدليات أستر. طبعا هناك خلال هذه الفترة مجموعة من الجوائز لتضاعف فرصتك في الفوز بالتذكرة الذهبية المتاحة في جميع الفروع، ما عليك سوى أن تتسوق من أستر وتمسح الكيو آر، وهذا الرمز هو الذي يمكن من خلاله أن تفوز بجائزة.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: عقب الجفا لا عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضيم، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذه وهذه مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك نصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك، إذا كذا ما دام في السلجف علي يا تصرفه ولا تراني صرفتك. أخاف من يوم تجي منك ويكي تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وأخاف من يوم تجيني من الغي.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
0: أشعار.
1: أشعار على الخليجية.
3: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف. وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم وورك. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

بيتي ساعتي وعود إلى مسجات مستمعينا ومن خلال تواصلكم عبر 4000 دو اتصالات. عندي أحمد ناصر، حياك الله يا أحمد. يقول نعود عيالنا على زيارة المكتبات العامة وقراءة الكتب المفيدة بعيدا عن الهواتف المتحركة. شكرا لك يا أحمد، وهذه مسألة جميلة وأيضا دعوة جميلة، شكرا لك يا أحمد. أيضا أمل تقول التواصل الصحي، تغيير بعض الروتين يغير حياتك إلى الإيجابية لو جربت، وتقول لو استطعنا إلى ذلك سبيلا نغير بعض يعني بعض الأشياء اللي اعتدني عليها في الويكند سواء في الليل أو في النهار، لأن دائما الويكند يعيد إلينا يعني مثل بعد انقطاع طبعا يعيد إلينا الحيوية لأسبوع عمل قادم أفضل. أغنية تقول يعني تقول في أغنية لعيضة دهن عودي تقول من الأغاني الجميلة واللي دائما ذكرني بإجازة نهاية الأسبوع، وتقول أيضا تخلص من الأشياء الزائدة الأفكار السلبية يضيف إلى الويكند، كذلك أيضا إشراقة جديدة مع المشروب الصيفي اللي تكلمت عنه ولازم الآيس كريم. شكرا لك يا أمل، وأيضا كذلك لكل المستمعين اللي تواصلوا من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية.

نعود إلى موضوعنا، كيف يمكن نستفيد من إجازة نهاية الأسبوع؟ دائما اجعل عطلة إجازة نهاية الأسبوع مميزة من خلال التخطيط، النشط وكسر الروتين، وهو الشيء الذي يجعلك فعلا تشعر بأن هناك نوع من التغيير، تجربة مطعم جديد، ممارسة رياضة، هوايات مفضلة، تخصيص وقت لنفسك والاسترخاء والابتعاد تام تماما عن ضغوط العمل والأجهزة الإلكترونية، هو الشيء المفيد في إجازة نهاية الأسبوع. طبعا حتى تحقق أقصى استفادة من إجازتك، يمكنك أن تأخذ بعض الأمور بعين الجدية في هذا الأمر. أولا تغيير الروتين يومي، احرص دائما على يعني إيقاف المنبه في الصباح، وخصص يوم كامل للقيام بنشاط ترفيهي لم تجربه من قبل، وحاول أن تستيقظ باكرا حتى في إجازات نهاية الأسبوع حتى تبدأ اليوم بداية صحيحة وبداية جيدة. الاستجمام والراحة، خصص وقت للاسترخاء التام بعيدا عن الشاشات وإعادة شحن طاقتك الذهنية والجسدية. الخروج للطبيعة، قم بنزهة صباحية أو مارس رياضة المشي لتجديد نشاطك. التواصل الاجتماعي مهم، أن تجتمع مع عائلتك وأصدقائك المقربين لتناول وجبة طعام أو تجربة بعض الألعاب الترفيهية. تطوير الذات، أن تستغل وقت الفراغ في ممارسة هواياتك المفضلة مثل القراءة أو تعلم مهارات جديدة. كل هذه الأشياء تطور من حياتنا. نحن عندما نبدأ إجازة نهاية الأسبوع تكون البداية جيدة، وتكون بداية وكأنك تعمل، يعني وكأنها هي أيام عمل، ولكن ليس فيها عمل، فيها ترفيه وفيها تغيير وفيها تجديد وفيها عودة. عندما تعود بعض الأشياء أحيانا إلى ذهنك من ذاكرتك، الكثير من الأشياء يمكن فعلا أن تستعيد بعض الأنشطة القديمة التي كنت تقوم بها، وتعيد هذه الأنشطة إلى مكانها الصحيح، وبالتالي تعود إليها خلال هذه الفترة وتستفيد من إجازة نهاية الأسبوع. دائما إن شاء الله كل إجازاتكم رائعة، كل عامكم مميزة مليئة بالمودة، بالمحبة، بالتغيير، تغيير الروتين، بالقدرة على بناء أيام لا تحمل إلا السعادة، ولم تأتي دائما إلا بالسعادة التي تجعلنا دائما نشعر فعلا بقيمة هذه السعادة ونحققها في واقع حياتنا.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: مع مصرف رؤيا استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابا وحول الأموال وقم بإدارة أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة وحلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لك ومن خلال بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رؤيا ماستر كارد كاش باك الائتمانية، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، وتذكر دائما أنه تطبق الشروط والأحكام.
1: الخليجية
2: 100%
1: خليجية. 1-0-0-9

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما في هجمل من اللي يسامح. سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: قدمنا إلى الاتحاد وضحينا للاتحاد. ما حد يقدر يبرر أبدا، ما حد يقدر يبرر أبدا.
4: الثامن عشر من يوليو عام 1971، يوم تاريخي وقع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي للدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: إمارات العربية المتحدة.
6: فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريد. كنا وصلنا إليها بصبر، ما وصلنا إليها براحة. وصلنا إليها بصبر وجلد ومحنة وشدة، ووصلنا والحمد لله.
4: ونحن متمسكون بعهد الاتحاد.
7: سيدي اسمه الشيخ زايد رحمه الله عليه، كان قائد، كان أب لأمه، وكان صاحب نظرة بعيدة. شاف من الأشياء غيره كان غير قادر أن يشوف، غيره كان غير قادر أن يشوف.
4: ونحن ماضون في ترسيخ مبادئ وتحقيق الأمجاد.
8: تحديات كبيرة، لكن ما شاء الله من ثابرتكم وعزمكم وصراركم والطاقة الإيجابية اللي عندكم تحدينا هالتحديات، ولكن ترى الدرب طويل وبعدنا نبقى منكم زيادة.
0: شورت كات على الخليجية. مساكم خير وسعادة، تحية لكل متابعينا في هذه اللحظات ومن خلال برنامج شورت كات. مستمرين إن شاء الله في التواصل لمدة ساعتين، ناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة. مثل ما نقول دائما مع انطلاقة الويكند، دائما تكون مواضيعنا خفيفة لطيفة، ونحاول يعني نعطيكم أبرز الأماكن وأهم الفعاليات اللي تقام خلال هذه الأيام وستقام خلال الأيام القادمة. بإمكانكم أكيد الاستمتاع بأوقاتكم، وخصوصا مع مفاجآت صيف دبي والفعاليات العديدة المصاحبة لمفاجآت صيف دبي.

تتحول أشهر الصيف إلى احتفالية متكاملة فيها التسوق، فيها الترفيه، التجارب العائلية، وكذلك بإمكانكم الاستفادة من التخفيضات الموسمية في أبرز وجهات التسوق، هذا إلى جانب السحوبات على الجوائز والعروض الحصرية اللي تقدمها مختلف الفنادق والمعالم الترفيهية. نذكركم بأن فعاليات مفاجآت صيف دبي ممكن تعيشونها في مختلف أنحاء الإمارة وتستمر حتى 30 من شهر أغسطس القادم. نذكركم مع بداية وانطلاقة البرنامج بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يانا، يعني عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. نسمع وياكم أولى محطاتنا الغنائية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله، ونرجع على طول مع أول فقرة من فقرات برنامجنا.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44
0: هو الخليج على الخليجية. شيء واحد
3: شيء واحد
0: شيء واحد شيء واحد.
4: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات. وتحية نوجهها لمستمعتنا أمل أحمد تقول مساء البدايات الجميلة والهمم العالية الشاهقة والأصوات المحبة للحياة والسعادة والبناء للوصول إلى عنان السماء ببهجة وسعادة وعافية. مساء النور والسرور يا مريم، ومساء معطر بالمسك ودهن العود. يا مساء الخير، وهذه التحيات الجميلة دائما توصلنا من مستمعتنا أمل أحمد، وكذلك تحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم سؤالنا في فقرة شيء واحد، أباكم تعطوني، بالتأكيد إجاباتكم بتكون مختلفة وهناك أكثر من إجابة، ولكن أباكم تختزلون إجاباتكم كلها وتشوفون الإجابة خلنا نقول الأصوب والأهم بالنسبة لكم، واللي تأتي خلنا نقول في الرقم واحد أو الرقم واحد من حيث الأهمية. سؤالنا يقول باختصار: من هو عدوك الحقيقي في الحياة؟ من هو عدوك الحقيقي في الحياة؟ نحن ما بنحدد شيء معين، شخص معين، السؤال مفتوح والإجابات أكيد بتكون مفتوحة بالنسبة لمستمعينا ومستمعاتنا، وأتوقع كل واحد منكم بيفسر هذا السؤال بطريقة مختلفة وممكن يفكر فيه من ناحية معينة. عموما إجاباتكم كلها أستقبلها على رقم الاسمس 4000، التطبيق الخاص بالخليجية، وكذلك تطبيق إكس آت الخليجية 1009. مساك خير وسعادة عبير النمر وكذلك كل متابعينا. دقايق وبنكون ياكم مع قصيدة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان تضحك، ونتمنى لكم السعادة الدائمة والسعادة المضاعفة، خصوصا ونحن إن شاء الله بنستقبل عطلة نهاية الأسبوع اللي أتمناها دائما تكون عطلة جميلة وتستغلون كل دقيقة تمر عليكم فيها. سؤالنا باختصار يقول: من هو عدوك الحقيقي في الحياة؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تسيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية
3: 100%.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: دمع العظيم نسمعها وياكم في هذه اللحظات بصوت الفنان ميحت حمد ومن خلال ساعتنا الأولى من شورت كات. راجعين بعد هذه المحطة الغنائية ونتعرف على جانب من إجابات ومشاركات وآراء مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم سؤالنا يقول: من هو عدوك الحقيقي في الحياة؟ شيء موجود في هذه الحياة تعتبره بمثابة العدو.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. إذا بغينا نتكلم عن عدو الإنسان وإن تعددت الإجابات واختلفت بين الأمور المعنوية المحسوسة أو الأشخاص اللي نقدر نسميهم أشخاص مؤذين، في النهاية كلها تقود إلى درب واحد وهو التأثير السلبي على الإنسان. فما هو أو من هو العدو الحقيقي للإنسان؟ وإذا سألت كل واحد منكم على حدة من هو عدوك الأول؟ شو بيكون جوابكم؟ بشكل سريع نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. أحد المتابعين يقول مديرتي اللي ظلمتني الله يسامحها. عدوي الحقيقي في الحياة نفسي، يقولون النفس أمارة بالسوء. نعم في بعض الأحيان ممكن. أيضا رسالة من أمل أحمد تقول الاستسلام للحزن. مساك الله بالنور. عمر همام يقول هو مبعده، أنا أعتبره يوم أتغلب عليه أنجح. طبعا بعد التوكل على الله والإيمان به، التفكير الكثير يعني كثرة التفكير والمبالغة في التفكير، هذا الشيء ممكن فعلا يكون عدو للإنسان. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن سؤالنا يقول باعتقادك من هو عدوك الحقيقي في هذه الحياة؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: درب السلامة وين ما تكون وجهتكم في هذه الأثناء. وبالنسبة لطرقات دبي الرئيسية، الحركة طبيعية وانسيابية في مجمل الشوارع الرئيسية في مدينة دبي، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: يوم تاريخي مهد لصناعة المستقبل، وثيقة كانت أساس الأمل، ومن يومها ونحن في إنجاز وعمل. اليوم نجدد العهد قولا وفعل بأن نبقى أوفياء لأهل الفضل، لأهل الفضل، لتستمر المسيرة نحو المستقبل الأجمل.
5: الخليجية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بأنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة. الخليجية 1-0-0-9.
11: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
0: الخليجية 1-0-0-9.
12: يوم عهد الاتحاد مناسبة نستذكر فيها اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد، ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا، ثم أنفسنا وشعبنا، أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا، وأن نبقى جنودا أوفياء لصون وطننا المفدى.
0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. بين الأشياء الكثيرة الموجودة في الحياة واللي تعتبرونها بمثابة أعداء، ما هو الشيء الذي يعتبر عدوك الحقيقي؟ رسالة من أحد المتابعين يقول النسيان، أيضا مشاركة يقول فيها العصبية، عندنا رسالة أيضا يقول صاحب الرسالة والمشاركة لن تعرف من يعاديك إلا عندما يراك تتقد، بمعنى تكون لامع متوهج بارز وناجح في هذه الحياة. فعلا بعض الأحيان للأسف يعني نقابل أشخاص يكونون أمامنا بوجه، ولكن وقت النجاح وقت التميز ويعني يكون مثل ما يقولون نجمك لامع، هني تطلع منهم يعني الخفايا الموجودة في داخلهم ونعرف نواياهم الحقيقية. أمل تقول الأمل حياة واليأس عدو، بمعنى أن الإنسان يوم يكون يائس فهذا الشيء يعتبر بمثابة العدو. تقول كذلك ممكن التسويف تعتبر يعني يعتبر هذا الشيء من المثبطات. أوكي، هالرسالة وصلتنا من مستمعتنا أمل. إنزين، هناك الكثير من الأشياء اللي تعتبر ضمن أعداء للإنسان، أو تعتبر يعني خلينا نقول نحطها ضمن خانة الأعداء للناس والإنسان بشكل عام. أبرزها الجهل. ليش؟ لأنه يمنعك من التطور ويمنعك من النظر إلى الأمور بشمولية. يكون تركيزك على جانب واحد، وهذا الشيء غالبا يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير سليمة وغير مدروسة. أيضا الخوف غير المبرر، الخوف من التغيير، الخوف من أنك تتخذ قرار حاسم، الخوف كذلك من نظرة الناس. كل هذه الأمور تحول دون تحقيق الأهداف. عندنا أيضا الصفات السلبية اللي تعتبر إذا اتصف بها الإنسان تعتبر من يعني ألد أعداء الإنسان، أبرزها الغرور، الحقد والحسد. نقدر نقول بأن العدو الحقيقي مو بالضرورة يكون شخص موجود في حياتك، يعني قد يتمثل هذا العدو بهيئة شيء يمنعك من التقدم في حياتك، ويمنعك في بعض الأحيان من رؤية الحق وكذلك اتخاذ القرار السليم. وفي حال واجهنا عدو أيا كان هذا العدو، يجب علينا التروي وإيجاد أفضل الحلول لمواجهة هذا العدو. لحظة الغضب قد تعتبر ضمن الأمور اللي نعتبرها يعني ضمن أعداء الإنسان. أيضا هذا رأي الفنان حسين الجسمي. نسمع التفاصيل من خلال هذه المحطة الغنائية. يا مساء الخير والسعادة.
1: الخليجية

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وأنا كل ما جاء منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: مع بوتم كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم، الراعي الرسمي للمشجعين.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: يوم عهد الاتحاد.
3: رأيي أنا لنجح الاتحاد هو الوعد الصادق. إذا أوعدناهم أوعدنا أخواننا وشعبنا بوعد أصبح موجود، فأصبح عندهم إيمان أن كل شيء بنوعدهم به بيوجد. أصبح الشعب راغب في هذا الاتحاد، من يسمعه صدق أنه بيشتوي.

0: المسيرة الاتحادية والثامن عشر من يوليو التي بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم ببسم الله، وبدأها خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بنفس البداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعب الإمارات الكريم، إلى سند الوطن وقوته، إلى كل من يعتبر الإمارات وطنا وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن، نحن محظوظون بكم. الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات، الحمد لله على نعمة شعب الإمارات.

0: ومن هنا تستمر المسيرة الاتحادية التي كانت بدايتها بعهد الاتحاد الذي كان أساساً للبناء، ليعلن بعدها قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ويجث المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة لشعب الإمارات العربية المتحدة.
0: إنها المسيرة المباركة التي عمت العالم خيراً وسعادة وتعاون. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد، أساس الخير ومنطلق الأمجاد.
2: الخليجية 1009.
3: شورت كات
2: على الخليجية.
4: مساء الخير مرة ثانية لكل متابعينا في هذه اللحظات، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. أمس انطلق أسبوع الصيف للمطاعم، ويجمع أكثر من 55 مطعم مناسب لكل العائلات في مختلف أنحاء مدينة دبي، ويقدم على مدى 3 أسابيع تجارب طعام استثنائية. يستمر هذا الحدث حتى 2 أغسطس ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، وهذه دعوة للزوار والسكان إلى الاستمتاع بقوائم طعام أعدت خصيصا لهذه المناسبة، واستكشاف نخبة من أشهر المطاعم في مدينة دبي بأسعار استثنائية. تبرز المطاعم المشاركة في نسخة هذا العام التنوع الاستثنائي اللي يميز مشهد الطهي في مدينة دبي، من خلال تقديم تشكيلة واسعة من المأكولات العالمية اللي تشمل المطبخ الأسباني، الإيطالي، المتوسطي، الهندي والياباني، إلى جانب العديد من النكهات والمطابخ العالمية. فسواء كنتوا تخططون لوجبة غداء عائلية، أو مثلاً لقاء يجمع الأصدقاء، أو أمسية استثنائية، فأسبوع الصيف للمطاعم يوفر لكم فرصة مثالية لاكتشاف تجارب الطهي والاستمتاع بقوائم طعام مميزة في نخبة.

من أبرز مطاعم مدينة دبي. خلال هذه الساعة بنتوقف وياكم، بننتقل إلى أجواء المونديال. ما أدري عاد أنتوا مع أمنوه، يعني من خلال مباريات كأس العالم والمباراة النهائية اللي بتكون إن شاء الله يوم الأحد المقبل. هل أنتوا مع إسبانيا ولا الأرجنتين؟ التفاصيل إن شاء الله بعد دقائق. ولكن قبل ما نسمع وياكم المحطة الغنائية الوطنية، يوم عهد الاتحاد اليوم اللي يمثل 18 من يوليو وبيصادف يوم غد إن شاء الله، يمثل حجر الأساس اللي انطلقت منه مسيرة الإمارات. في هذا التاريخ اجتمع القادة المؤسسون وقرروا توحيد الكلمة والجهود. كانت هذه الخطوة هي التمهيدية والسبب الرئيسي في ولادة الاتحاد رسمياً في 2 ديسمبر من عام 1971. ونحن لنا الفخر وكل الفخر انتمائنا لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونقول بصوت واحد شكراً الإمارات، شكراً قادتنا.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: ويكند عاد هذا الويكند بيكون برعاية المونديال، أتوقع ولا حد فيكم بيفوت مشاهدة مباريات كرة القدم. تحية لك أمل أحمد، تقول الحمد لله دائما وأبدا وشكرا إماراتنا الغالية، وإن شاء الله تكون محفوظة بحفظ الرحمن الرحيم، آمين يا رب. إنزين، أحد المواقع المشهورة في كرة القدم رسم سيناريو لنهائي كأس العالم وعطانا توقع أو تخمين وتصور مسبق لنتيجة المباراة النهائية. وبما أنه اقترب وقت المباراة، أنتم مستمعين كيف تتوقعون بيكون السيناريو؟ وتتوقعون كم بتكون النتيجة النهائية؟ وهل بيوصلون لركلات الترجيح ولا بتنتهي المباراة بفوز أحد المنتخبين من الآخر؟ هل أنتم مع الأرجنتين ولا مع إسبانيا؟ مع لامين يامال ولا مع ميسي؟ أعتقد كل الناس لهم رأي والبرشلونيين لهم رأي مختلف تماما. هل يوجد بينكم برشلوني؟ أنت بالذات نبي نعرف رأيك، توقعاتك وربما أمنياتك في مباراة إسبانيا والأرجنتين. على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت القريب وكلهم اغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد اذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت منه.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
5: اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع Explorers في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية، مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
6: ليلة وحدة تجمع كل هذه الأسماء على مسرح واحد، شم حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، ومعاهم دي جي المرعب. أمسية ولا أروع تعيشونها مع مدلي شو، تاريخ 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة الآن عبر موقع platinumlist.net. يا هلا مرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. أجواء المونديال أجواء حماسية وبنعيشها مع النهائي، ولكن تتوقعون من خلال تخميناتكم وتوقعاتكم الفوز للأرجنتين ولا إسبانيا؟ منو بياخذ الكاس، إسبانيا ولا الأرجنتين؟ يا مساء الخير والسعادة للجميع. نستقبل مشاركاتكم على رقم الـ SMS 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: Weekend. أجواء حماسية بنعيشها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مباريات كأس العالم 2026، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، وكذلك مباراة النهائي اللي تجمع الأرجنتين وأسبانيا. تتوقعون لمن سيكون الفوز ولمن سيكون الكأس؟ أسبانيا ولا الأرجنتين؟ عاد مشجعين برشلونة نباكم تتابعونا وتشاركونا، خبرونا أنتم بالذات يعني شو تتوقعون، شو تتمنون يعني بشكل أدق، الأرجنتين ولا أسبانيا؟ محتارين صح؟ قبل ما نشوف مشاركات وتوقعات مستمعينا ومستمعاتنا، نشوف رأي المحللين حسب خبرتهم وحسب أداء المنتخبين في الأدوار السابقة. قالوا بأن الأفضلية من ناحية الأداء الفني أسبانيا، والأفضلية من ناحية الخبرة وحسم المباريات الكبيرة الأرجنتين، ولكن من ناحية الفوز بعضهم رشح فوز إسبانيا ولكن بفارق بسيط، يعني أن هناك احتمال أيضا بأن الأرجنتين تأخذ اللقب هذا الموسم. من آراء المحللين إلى آراء وتوقعات وتخمينات مستمعينا للنهائي، نشوف مشاركات ورسائل مستمعين. البداية من أمنوه، عدنا فراس عباسي، مساك الله بالنور يا فراس. فراس يقول 2-1 لمصلحة الأرجنتين إن شاء الله، كاتب إن شاء الله. أمل أحمد تقول أخمن 3-2 لإسبانيا. أيضا عندنا رسالة من الريم بطي تقول مسا الورد، لأن الأغلب يحب ميسي، أنا ما أباه يفوز، برايهم خل إسبانيا يفوزون. أيضا إبراهيم الزعاب يقول ميسي، ها ما ندري عاد مشجعين ميسي بما أنه هذا المونديال بيكون الأخير له، هل بيحسم الأمر وبياخذ الكاس ولا الكاس بيروح لإسبانيا؟ عموما على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. بعد شوي بنختم البرنامج بتوقعات أحد المواقع الرسمية المختصة بشؤون مباريات كرة القدم، بنشوف توقعاتهم وتحليلاتهم وهل ممكن تكون واقعية ولا لا، هل بتصيب ولا لا، التفاصيل إن شاء الله في ختام برنامجنا. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حاليا جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ما عدا شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه المؤدي لإمارة الشارجة، الزحمة تبدأ من جسر الراشدية مثل ما قلنا بالاتجاه المؤدي لإمارة الشارجة. بالنسبة للطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: الخليجية 1009.
5: الشعب في دولة الأمارات أصبح الآن يؤمن بالاتحاد ويؤمن بالتآزر والوحدة، لأنه وجد من الاتحاد كل الوسائل أصبحت موجودة.
6: شعب الإمارات في إصرار دائم على بناء وطنه، شعب الإمارات يبني لأجل مستقبله.
7: ومضت سنة بعد سنة، وكل ما جت سنة عيشتهم أحسن، سكناهم أحسن، تعايشهم في المعيشة أحسن، سمعتهم في الخارج سمعوها بذنيهم أنه تحسن.
6: وأساس هذا البناء رؤية الآباء التي أنجزت بصبر ووفاء.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: لم يعد الكأس الأصلي موجوداً عندما فازت البرازيل بلقبها الثالث عام 1970، سمح لها بالاحتفاظ بالكأس الذهبية للأبد. ثم في عام 1983 اقتحم لصوص مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو وسرقوه، ولم يرى له أثر بعد ذلك. وتقول الرواية الشائعة إنه صهر وبيع ذهباً، لذا فإن الكأس الذي يرفع اليوم ليس هو نفسه الذي حمله عظماء اللعبة الأوائل، فقد اختفى الكأس الأول ولم يعد أبدا.
2: 1-0-0-9 الخليجية. يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.

0: أحد المواقع الرسمية المختصة بشؤون الرياضة وبالأخص مباريات كرة القدم نشر هذا الموقع قبل ساعات سيناريو المباراة القادمة واللي بتجمع الأرجنتين وأسبانيا في مونديال 2026. قال هذا الموقع بأن النتيجة بتكون 4-3 لمصلحة الأرجنتين. طبعا هذه تبقى تكهنات احتمالات نقدر نسميها تخمينات، وقد يكون الغرض منها يمكن استفزاز الجماهير فقط لا غير. نذكركم بأن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين إنجلترا وفرنسا إن شاء الله الساعة 1 بعد منتصف ليل السبت، والنهائي بيكون يوم الأحد الساعة 11 مساء. وبالنسبة للناس اللي يحبون يعيشون أجواء الحماس أكثر، هناك عدد من الأماكن اللي تقدرون فيها تتابعون مباريات كأس العالم، وتحديدا بما أنه وصلنا للنهائيات عندنا المركز الثالث والرابع وكذلك المباراة النهائية. أحد هذه الأماكن عندنا دبي فيستيفال سيتي مول. هذا المكان يعتبر من الوجهات المثالية المتكاملة لكل محبي مباريات كرة القدم، خصوصا مع مونديال 2026. فإلى جانب متابعة البث المباشر للمباريات، بإمكان الزوار والمشجعين الاستمتاع ببرنامج متنوع من الفعاليات الترفيهية وكذلك الأنشطة التفاعلية والمساحات المخصصة للعائلات وخيارات الضيافة الراقية وتجارب الطعام المميزة ضمن أجواء حماسية غامرة. وصلنا وياكم في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج. نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا اليوم في شورت كت. تواصلكم مع برامج الخليجية مستمر، والدقايق الجاية بيكون وياكم زميلنا عبد الله في برنامج ذات خليجي. كنت وياكم مريم الجسمي، يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله يوم الأثنين المقبل. إجازة سعيدة وممتعة أتمناها لكم جميعا، ومع ألف سلامة.
1: الخليجية 1-0-0-9
2: يمثل يوم عهد الاتحاد محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، حيث نستذكر بمداد الفخر والاعتزاز الاجتماع الذي عقد في 18 من يوليو من عام 1971، والذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم إعلان الاتحاد ودستور الدولة. فكان هذا اليوم هو إحدى أهم الخطوات الرئيسية في تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل. على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: صيفنا في مدينة دبي دائما مختلف مع مفاجآت صيف دبي، خصوصا مع أجواء بيت ذا هيت في الموسم الخامس. أجواء مليئة بالمتعة، الطرب والترفيه، ومع بيت ذا هيت بتكونون على موعد مع طلال سام وسلطان المرشد تاريخ 21 أغسطس. الفعاليات تقام في مركز دبي التجاري العالمي القاعة رقم 8، الشريك الإعلامي الخليجية 1009.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنح سفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن. يوم عهد الاتحاد محطة وطنية تستحضر البدايات وتجدد عهد المستقبل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة نيكولا نيمتشينوف سفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة. وقلدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزير الدولة سعادته الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، وأشادت معاليها بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات وفرنسا، مؤكدة حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز أفاق التعاون والشراكة بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين، الكويت، قطر والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين، الكويت، قطر والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. يصادف 18 من يوليو يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستذكر فيها الخطوات الأولى التي مهدت لقيام دولة الإمارات، ونستحضر قيم الوحدة والإرادة والرؤية التي أرساها الآباء المؤسسون والتي تواصل قيادتنا الرشيدة تعزيزها نحو مستقبل أكثر ازدهارا. معالي سهيل محمد بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية تحدث لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
2: نقف بكل فخر واعتزاز أمام محطة وطنية خالدة نستحضر فيها القرار التاريخي الذي مهد لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ونستلهم رؤية الآباء المؤسسين الذين وحدوا الإرادة وصنعوا من الاتحاد قصة نجاح ملهمة للعالم. إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كان ثمرة لرؤية حكيمة وإرادة وطنية صادقة وشعب آمن بأن الاتحاد هو أساس القوة والازدهار. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: وبمناسبة يوم عهد الاتحاد أيضا تحدثت بهذه المناسبة لمركز أخبار ARN سعادة منى حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي.
5: نحتس بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا والتي جسدت إرادة الآباء المؤسسين بتوقيع وثيقة عهد الاتحاد، وعززت لدينا أن الاتحاد لم يكن بداية وطن فحسب، يقبل بداية قصة إنسان آمن بأن وحدته هي سر قوته ومستقبله. عهد الاتحاد ليس صفحة من الماضي نقرأها، بل مسؤولية نعيشها ورسالة نحملها ومستقبل نصنعه. وما دمنا أوفياء لقيم الاتحاد ستبقى الإمارات أنموذجا يلهم العالم، ووطنا يورث أبنائه الأمل قبل الإنجاز والانتماء قبل الطموح. وسيبقى عهد الاتحاد البوصلة التي تهدينا إلى طريق الريادة، وعدا متجددا بأن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
4: إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: مع اقتراب نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم

0: تقدمت بهدفين مقابل هدف قبل أن تقلب أوروغواي النتيجة في الشوط الثاني بعدما استخدمت كرتها لتنتهي اللقاء بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين وتتوج بأول لقب في تاريخ كأس العالم. ومنذ تلك الحكاية الطريفة بقيت نهائيات مونديال حافلة بالقصص التي لا تنسى داخل الملعب وخارجه، ونحن في انتظار أن يضيف نهائي 2026 فصلا جديدا إلى ذاكرة البطولة الكبرى في عالم كرة القدم. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: ست المساء على ساعة الخليجية.
3: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
4: الخليجية 1009.
5: قدمنا إلى الاتحاد وضحينا للاتحاد. ما حد يقدر يبرر أبدا، ما حد يقدر يبرر.
6: الثامن عشر من يوليو عام 1971، يوم تاريخي وقع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي للدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
7: إمارات العربية المتحدة.
8: فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريد، كنا وصلنا إليها بصبر، ما وصلنا إليها براحة، وصلنا إليها بصبر وجلد ومحنة وشدة، ووصلنا والحمد لله.
6: ونحن متمسكون بعهد الاتحاد.
9: سيدي اسمه الشيخ زايد رحمه الله عليه كان قائد، كان أب لأمه، وكان صاحب نظرة بعيدة، شاف من الأشياء غيره كان غير قادر أن يشوفه، غيره كان غير قادر أن يشوفه.
6: ونحن ماضون في ترسيخ مبادئ وتحقيق الأمجاد.
10: تحديات كبيرة، لكن ما شاء الله من ثابرتكم وعزمكم وصراركم والطاقة الإيجابية اللي عندكم تحدينا هذه التحديات، ولكن تراها الدرب طويل وبعدنا نبقى منكم زيادة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مساكم ورد وسعادة وراحة بال، ما تغيب عن بالكم مستمعينا، مس عليكم بالخير. أنا وعبد الله في برنامجكم دوت خليجي. مساء الخير يا عبد الله.
3: يا مساء النور الياضية، تحياتي لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا، وهابي فرايدي جماعة الخير.
2: ويم عن بارك عليكم، وصلنا لنهاية الأسبوع.
3: والله أن هذا الأسبوع طار، لا حد يقول لي. أحس البارحة كان الاثنين، كيف وصلنا الجمعة؟
2: أنا أحس أمس رجعت من السفر وداومت الاثنين.
3: بالضبط.
2: أيوة أمس.
3: والله العظيم شفت شقاي فأحس هذا الأسبوع سريع جدا، ما أدري إذا تتفقون ويانا ولا لا. كيف كان أسبوعكم؟ كان أسبوع حافل؟ كان أسبوع بطيء؟ كان أسبوع فيه إنتاجية؟ كان فيه أسبوع ما كان في شيء؟ عادي خبرونا، دائما نسعد بتواصلكم ويانا.
2: نسعد كيف تواصلكم ويانا عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ونمسي عليك بالخير يا مستمعتنا الوافية عبير النمر، تقول مساء الخيرات يا عبد الله والياز، يا مساء النور والسرور عليك يا عبير. كيف شو بتسوي؟ شو بتقضي الويكند انت؟ خبر لا قهوتك. انا بعدني ما شربت قهوتي.
3: انا قهوه المكينة عندنا هني قصه بالمكس اللي قاعده اسويه انا.
2: زين والله انا انا شو قلت في بالي بوصل هني بشوف عبد الله شو بياخذ كوفي بنطلب.
3: بس جزاك الله خير، يلا خلينا نطلب بعد شوي
2: ان شاء الله.
3: ما اقول لا انا
2: ما تقهويت، ابا خاطري بقهوه، بس انا يعني شارب قهوه البيت وانا طالعه وشايله وياي ثلاث تمرات. شو يا ربي؟ الرطب. ليش في بالي تمر؟ رطب موسم الرطب الحين، موسم الرطب عاد يعني اعشق الرطب خاصه في الصيف. محلى وشي مزمس طول الدرب والقهوه خلصت. عاد تعرف اليوم صغير قلت لا لا لا، مي براسي، لازم اوصل الاستديو واطلب مع عبد الله.
3: طلب لنا قهوه شي رسميه معتبره نكمل فيها اليوم ان شاء الله تعالى.
2: ومستمرين معاكم مستمعينا، خلكم ويانا، اسمعونا اليوم من 6 إلى 9 في برنامج دوت خليجي، ونطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب؟ من يرد صوت وحضوري غياب؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
4: صفر
1: صفر

0: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مستمرين معكم مستمعينا في أول ساعة لنا من برنامجكم دوت خليجي مع اليازي وعبد الله. عبد الله شو اخبارك؟
2: والله بخير.
1: كيف الويكند وياك؟ الويكند كيف تقضي ان شاء الله؟
2: الويكند تعرفين انا استوالي اسبوعين كل مره اقول بنزل المسبح اللي فتحوه عندنا في البنايه ابى اسير اشوفه لانه حلو. شفته فتره الرينوفيشن كان فتره التصليحات وشي حلو عود لين الحين ما صرت هالويكند ابى اسير
1: اصلا أبا مع جربه. هالصيف تحتاج
2: ترى هذا هو
1: اول شيء
2: خليني انش اول
1: لا, لا لا ضروري تعدل رقادك
2: hey.
1: تودر السهر شوي
2: العذاب
1: والمسلسلات
2: العذاب.
1: والافلام الجديده اللي hey. كل يوم مكتشفينها انت لازم بعد على فكره لازم نسوي فقره الافلام اللي تتابعها
2: هي hey. والله هذا المسلسل اللي شفته من يومين والله انه فنان رايد اور داي على امازون برايم فنان وايد حلو اكشن كوميدي
1: هي
2: وايد حلو الأبطال وايد حلوين القصة حلوة
1: مش ممل يعني
2: لا بالعكس 8 حلقات بس شو السسبنس حلو عرفتي تعيشين كذي الأجواء أرجع وأكد أنا قلت عندي على إنستغرام بقولها هني بعد على اللي هو
1: هي.
2: الدبلجة باللغة العربية الفصحى شو محلاها عندهم جماعة الخير تستمتعون وانتو تسمعون اللغة الصحيحة السليمة الحلوة واللي فيها روح
1: فل.
2: عادة في دبلجة للأسف ما فيها روح تحسين يجرون من الورقة عرفتي لكن هايلة لا ان الأدوار حلوة أصواتهم حلوة بديت أشوف يعني أعمال هوليوود اللي نحن متعودين نشوفها بالإنجليش
1: ويت الدبلجة عربية
2: فصحى مو بأي لهجة ثانية لا
1: أوكي.
2: لا بالفصحى
1: طيب.
2: فصراحة أرفع لهم القبعة أنا لابس قبعة اليوم برفع لهم إياها صراحة
1: شوقتنا شكلي بروح أشوفها ليش لا
2: لازم هالويكند تابعي وخبريني
1: لا عندي وايد أشياء مهمة عقب
2: مو متفيج المسلسل
1: لا عقب بقعد مع هلي يعني شو أبدي هلي الجلسة مع العائلة ولا الأفلام
2: يعني ساعة ساعتين تشوفي لش حلقة حلقتين
1: يمكن يوم وأنا سايرة خلاص وقبل وقت الرقاد بساعة ممكن
2: أيوة
1: ممكن ونحن مستمرين معاكم مستمعينا خلونا نطلع حركة السير
2: يلا
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس
1: والمشهد الحالي في شوارع دبي الرئيسية شارع الاتحاد يشهد ازدحام مروري بالاتجاه إلى إمارة الشارجة وأيضا شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام مروري وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة فيفضل استخدام شارع الإمارات العابر عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وعادية اتقفوا هلا هلا بعماركم ودرب السلامة للجميع
4: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com
5: الثامن عشر من يوليو نستذكره اعتزازاً ووفاءً ونقف أمامه فخراً ليوم كان للاتحاد أساسا وللإبداع والخير عنوانا
0: الخليجية 1009

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ومستمرين معاكم مستمعينا وفي برنامجكم دوت خليجي. عبد الله،
2: نعم،
1: شو فيك مع المايك؟
2: ها؟ لا، في الموقع الاستراتيجي اللي انا فيه الحين، فكل شوي احاول انه ابتكر بوزيشن جديد للمايك، عرفتي؟ يعني مره يكون
1: الموقع الجديد.
2: نعم.
1: ايوه، وانت
2: مره يكون شيء تحت، مره نرفع لفوق، على اساس انه اكون شيء احس اني منطلق وانا اتكلم. ف والله اكتشافات جميله صراحه.
1: نصيحتنا للمستمعين يا عبد الله، نصيحتنا للمستمعين لاي اخبار يشوفونها يتأكدون منها من مصادر رسمية.
2: نعم، هذا شيء أكيد، ودائما نعيد ونزيد بهذه النقطة أنه مصادرنا المحلية والمعتمدة والموثوقة هي اللي فقط ناخذ منها الأخبار.
1: مصدركم الأول
2: بالضبط، لا يغركم أي اسم عالمي، لا يغركم أي صفحة معروفة الناس متابعينها، عندهم ملايين متابعين، لا يغركم هذا الشيء. خذوا دائما الأخبار من مصادرنا الموثوقة، حفاظا أكيد على خلنا نقول أمن هالبلاد، وأيضا ما يكون في خوف، زرع الخوف عند الجمهور.
1: أيوة، يكون هالشيء، يعني هم أصلا يعني الهدف من نشر هاي الشائعات زرع الخوف.
2: نعم،
1: مثل ما قال عبد الله ان نروح نتوجه لي يعني الوسائل، خلونا احنا الحين كلنا في السوشيال ميديا.
2: نعم،
1: ضيفوهم، ضيفوا يعني الاماكن الموثوقه كلها، الصفحات الموثوقه كلها موجوده في السوشيال ميديا، كلهم عندهم صفحات في السوشيال ميديا، تقدرون تضيفونهم وتتابعونهم وتشوفون كل شيء اول باول. واصلا يعني على يعني الأخبار يعني أول بأول تنزل عندهم.
2: صحيح صحيح، 100%. يعني بعد ما صار الموضوع البارحة على السريع نزل النفي من كل الصفحات الرسمية، فهذا الشيء يدل أنه
1: فرعت الاستجابة.
2: بالضبط.
1: أيوة.
2: بالضبط، شكرا على الكلمة اللي أنا كنت بقولها. فالله يديم يا رب هذه النعمة اللي نحن فيها يا رب.
1: آمين يا رب، الله يديم علينا الأمن والأمان ويبعد عنا كل عين وحساد يا رب.
2: يا رب.
1: نحن دائما دائما نفخر أن نحن في على أرض هذه الوطن الجميلة والمعطاءة، واللي ترحب بالجميع وتعطي الجميع، ولامتنا نحن هل الوطن وحتى المقيمين وكلنا.
2: نعم.
1: وكلنا يعني خاصة في هاي الأوضاع الأخيرة اللي نحن كنا ياسين نشوف،
2: الحمد لله
1: نشوف ونقول الحمد لله وألف حمد لله على نعمة الوطن. لازلنا مستمرين معاكم مستمعينا، لكن نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.
0: الخليجية 1009.
3: لقد ترك الآباء المؤسسون إرثا عظيما من القيم والأخلاق، وإنجازات اليوم هي نتيجة لرؤيتهم وتخطيطهم. لقد صنعوا التاريخ في يوم عهد الاتحاد وغيروا مفاهيم الدولة الحديثة. ونعاهد الله ثم الوطن وأهل الإمارات أن نعمل بكل جد وإخلاص لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، وأن نسخر كل طاقاتنا لتحقيق الريادة.
4: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين. المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول. اكتشفوا عالما جديدا من المرح والتعلم مع إكسبلوررز في سيتي سنتر مردف، وجهة مستوحاة من الطبيعة تجمع بين اللعب الحر والأنشطة التفاعلية مع تجارب متنوعة تشمل التسلق والطهي والفنون، تجربة متكاملة لجميع أفراد العائلة. احجزوا الآن عبر explorersmina.com.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو يستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. انطلقت اليوم من مطار رأس الخيمة الدولي ضمن عملية الفارس أشهم 3 طائرة مساعدات إنسانية بحمولة 100 طن بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، بالإضافة إلى مساعدات مقدمة من جمعية دار البر دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ذكر التلفزيون الحكومي في الجزائر اليوم نقلا عن المديرية العامة للأمن الوطني أن شرارة كهربائية من مكيف هواء تسببت في اندلاع حريق أودى بحياة 11 شخصا بينهم أطفال في دار للأيتام بالقرب من الجزائر العاصمة بالأمس. يشارك ماركو روبيو الأسبوع المقبل في اجتماع لنظرائه في دول جنوب شرق آسيا في الفلبين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، تزامنا مع معاودة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. قال الجيش الأوكراني اليوم إنه شن هجوما على مصفاة نفط روسية في منطقة ياروسلافل. أعلن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس اليوم أن قواته تشارك اعتبارا من السنة الجارية مناورة نووية فرنسية في خطوة رمزية نحو إرساء الردع الأوروبي الذي تسعى إليه برلين وباريس. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: كانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
6: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
7: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
2: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
3: يوم عهد الاتحاد.
4: يوم عهد الاتحاد.
5: رأيي أنا لنجح الاتحاد هو الوعد الصادق. إذا أوعدناهم، أوعدنا أخواننا وشعبنا بوعد أصبح موجود، فأصبح عندهم إيمان أن كل شيء بنوعدهم به بيوجد. أصبح الشعب راغب في هذا الاتحاد، من يسمعه صدق أنه بيشتوي.

0: المسيرة الاتحادية والثامن عشر من يوليو التي بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم ببسم الله، وبدأها خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بنفس البداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعب الإمارات الكريم، إلى سند الوطن وقوته، إلى كل من يعتبر الإمارات وطنا وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن، نحن محظوظون بكم. الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات، والحمد لله على نعمة.

0: ومن هنا تستمر المسيرة الاتحادية التي كانت بدايتها بعهد الاتحاد الذي كان أساساً للبناء، ليعلن بعدها قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ويجدك المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة لشعب الإمارات العربية المتحدة.
0: إنها المسيرة المباركة التي عمت العالم خيراً وسعادة وتعاون. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد، أساس الخير ومنطلق الأمجاد.
2: الخليجية 1009.
3: دوت خليجي على الخليجية 1009.
4: مساكم الله بالخير مستمعينا، وفي ساعتنا الثانية من برنامجكم دوت خليجي مع عبد الله والياسية. واليوم عندنا مسابقة، اللي ما فاز أمس ويانا شو قلنا؟ اليوم
5: بيفوز اليوم إن شاء الله.
4: إن شاء الله، وسؤالنا حلو لطيف، بس ركزوا ويانا، ها ركزوا، خلوني أخبركم أكثر عن ميامي شو 3 اللي راح ينهدى إليكم. أنتوا بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وبيفاجئونكم نفس ما تفاجئونهم كل سنة. طبعا هذا يعني الشو الثالث لهم على يعني سنتهم الثالثة على التوالي.
5: نعم.
4: بتكونون أنتوا الشركاء في صناعة هذا العرض. استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه غيرها من الليالي، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما راح تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تخليكم بتحسوا أو تحسسكم أنكم في قلب الحدث. العرض كله مثل ما قلت إنه مبني عليكم أنتوا جمهور ميامي الوفي. لا تفوتون الفرصة، احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو عبر coca-cola-arena.com، واللي بيكون تاريخ 29/8 في كوكاكولا أرينا، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. وسؤالنا شو؟ شو سؤالنا عشان يفوزون بتذكرتين لحفلة ميامي شو؟
5: أنا دائما كل جمعة أسهل الموضوع على مستمعينا، أباهم أن الكل يضمن دخوله للسحب. فأباكم الطرشولي ميامي.

0: برنامج شو مع أسماءكم. أسماءكم رجاء,
1: أسماءكم الثلاثية. أيوة. على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. يعني سهلة عشان تفوزون بتذكرتين لحفل ميامي شو الطرشون. ميامي شو مع أسماءكم الثلاثية عبر الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقائق.
0: يلا yeah.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في طرقات دبي الرئيسية، شارع الاتحاد يشهد ازدحام مروري بادي من محطة مترو القيادة وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة. أما شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام مروري بادي من مردف سيتي سنتر بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، ويفضل استخدام شارع الإمارات العابر. عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وعادية. اتقفوا وهلا هلا بعماركم ودرب السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: كل ما طال الوقت كل ما يعطي الاتحاد قوة ودفعه للعمل والتصميم على الاتحاد وعلى لامة الاتحاد.
5: يوم عهد الاتحاد هو أساس المسيرة المباركة، نستلهم منه الدروس بخطى واثقة ورؤية مشتركة وهوية وطنية واحدة.
6: الخليجية

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا افضل علاج موجود على وجه الارض لهالمرضى او نعم؟
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الاسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الاكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الامارات وخارج امارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العور.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد لك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية.
12: دانة الأثير.
1: 1-0-0-9.
13: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ونمسي عليكم بالخير مستمعينا. والحين خلينا نقول اللحظة الحاسبة. نحن كنا سألينكم سؤال. مو سؤال.
2: عمرك طويل.
1: أما مبسطين عليكم عشان تفوزون بتذكرتين عشان تحضرون حفل ميامي شو اللي راح يكون في كوكاكولا أرينا بتاريخ 29/8 إن شاء الله الشهر الجاي. بتستانسون وياهم وتعرفون كيف أجواء الحماسية.
2: اشتقتلهم صراحة.
1: مالت ميامي. فكلنا عارفين. يعني نحن طلبنا منكم بس تطرشوا لنا ميامي شو أو أساميكم الثلاثية.
2: نعم.
1: نمسي على الجميع، على كل اللي شارك ويانا، على مستمعنا محمد لوتا وأحمد الجناحي والمستمع لنهاية رقمه 5855. كلكم صح. ومستمعنا محمد أحمد علي أبو طاها. ونمسي عليك بالخير يا هديل منير. وأيضا نمسي على عبد الله حسن والمستمع لنهاية رقمه 5191 ومستمعنا عقيل. كلكم ما شاء الله. وهزاع الشحي.
2: يا مرحبا السائل.
1: هذيلا كلكم ومحمد إسماعيل كلهم وإيمان عيسى كلكم.
2: نوجه يعني لكم كل التحية.
1: ولكن اليوم عندنا فايز واحد.
2: نعم.
1: وكمبيوترنا بنشوف بيختار منه ونقول يلا. ونقول مبروك لمكتوم ربيع سالم السويدي. ألف مبروك لك يا مكتوم. إن شاء الله قسم الجوائز راح يتواصل وياك وفزت ويانا بتذكرتين لميامي شو اللي راح يكون بتاريخ 29/8 في كوكاكولا أرينا.
2: مبروك يا مكتوم، إن شاء الله تستانس. والكل اللي فاز ويانا أكيد إن شاء الله تستانسون بالعرض. نرجع نذكركم تقدرون تحصلون على تذاكركم من موقع كوكاكولا أرينا أو بلاتينوم ليست. لا تضيعون الفرصة. 29 أغسطس بتكون ليلة من العمر مع ميامي في ميامي شو. شو عندك حين الياسية؟
1: نحن نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم عقب دقائق.
2: يلا.
0: الخليجية 1009.
3: إن دولة الإمارات برؤية قادة امتزج حب الوطن بدمائهم حولت مقولة في الاتحاد قوة المتداولة منذ القدم من كلمات إلى واقع ننعم اليوم بثماره. وبمداد صدق النوايا كانت الانطلاقة المباركة على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم، لتصبح لدولة الإمارات مكانتها المرموقة بين أكثر الدول تقدماً وأسرعها نمواً، وليبقى في الاتحاد قوة.
4: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

0: على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما أعطاك الله من الجسم الرغيد، مضطر من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دا

0: التسعة.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: الثامن 18 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يمنح سفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى. الكويت تعلن تعرض إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه لهجوم أسفر عن أضرار بمرافقها. يوم عهد الاتحاد محطة وطنية تستحضر البدايات وتجدد عهد المستقبل. ليلة الحسم، من يكتب المجد، الماتادور أم التانجو؟
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله سعادة نيكولا نيمتشينوف سفير الجمهورية الفرنسية وسام زايد الثاني من الدرجة الأولى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة. وقلدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزير الدولة سعادته الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، وأشادت معاليها بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات وفرنسا، مؤكد حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز أفاق التعاون والشراكة بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. وأعربت معاليها عن تمنياتها لسعادته بالتوفيق والنجاح في عمله، مثمنة دوره في تعزيز العلاقات الوثيقة بين الإمارات وفرنسا. يصادف 18 من يوليو يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستذكر فيها الخطوات الأولى التي مهدت لقيام دولة الإمارات، ونستحضر أيضا قيم الوحدة والإرادة والرؤية التي أرساها الآباء المؤسسون، والتي تواصل قيادتنا الرشيدة تعزيزها نحو مستقبل أكثر ازدهارا. معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية تحدث لمركز أخبار ARN بهذه المناسبة.
2: نقف بكل فخر واعتزاز أمام محطة وطنية خالدة نستحضر فيها القرار التاريخي الذي مهد لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ونستلهم رؤية الآباء المؤسسين الذين وحدوا الإرادة وصنعوا من الاتحاد قصة نجاح ملهمة للعالم. إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كان ثمرة لرؤية حكيمة وإرادة وطنية صادقة وشعب آمن بأن الاتحاد هو أساس القوة والازدهار. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: كما تحدث بمناسبة يوم عهد الاتحاد سعادة الدكتور منصور العوار رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
5: يوم عهد الاتحاد هو يوم ذكرى لها المكان الأرفع في الذاكرة الوطنية الحقيقة الإماراتية، مناسبة تستثير أعمق مشاعر الفخر والاعتزاز، لحظة انطوت على دروس لا تحصى، ويمكن أقول أن هذا الحدث برنامج كامل من الدروس الوطنية، درس في سداد الرؤية، درس في استشراف المستقبل، درس في المصير المشترك، درس في عبقرية القيادة وقوة الإرادة. نحتفي بذكرى هذا العهد الخالد، عهد مهد لتحقيق حلم الاتحاد، الحلم هذا الذي راود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان نهيان طيب الله ثراه وإخواني حكام الإمارات عهد أطلق حراكا تنمويا نهضويا نشهد معالمه بفخر واعتزاز اليوم، وأسس النموذج الاستثنائي من الدول وبنى رصيدا تنافسيا نادرا من الريادة والتميز. يوم مشهود كان بداية دولة قادها طموحها للتصدر والصدارة. اليوم نجدد العهد للقيادة الرشيدة وأن تظل راية الوطن خفاقة في سمائه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت اليوم تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير للمياه لهجوم إيراني أسفر عن أضرار في مرافقها واندلاع حريق بها وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن الأنظار تتجه إلى نهائي كأس العالم 2026، حيث يترقب عشاق كرة القدم قمة نارية الأحد بين الأرجنتين وإسبانيا، مواجهة لا تحتمل أنصاف الحلول بين حامل اللقب وطامح يريد كتابة صفحة جديدة في المجد العالمي. إسبانيا تدخل النهائي بحثاً عن لقب مونديالي ثان، بينما تخوض الأرجنتين اللقاء بعين على الكأس الرابعة. لكن السؤال قبل صافرة النهائي، ما الأوراق التي تراهن عليها إسبانيا لخطف الكأس من أمام الأرجنتين؟ هنا تراهن إسبانيا على دفاع صلب لم تهتز شباكه إلا مرة واحدة، وعلى حارس يقظ وأسماء قادرة على خطف اللحظة في الوسط والهجوم. وتدخل النهائي أيضا بسلسلة طويلة بلا هزيمة وبثقة منتخب لم يتأخر في النتيجة حتى الآن، لكن أمام الأرجنتين كل شيء وارد، فإما لقب جديد للماتادور أو رقصة تانجو أخرى مع ذهب في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي للدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريد، كنا وصلنا إليها بصبر، ما وصلنا إليها براحة، وصلنا إليها بصبر وجلد ومحنة وشدة، ووصلنا والحمد لله.
1: ونحن متمسكون بعهد الاتحاد.
3: سيدي اسمه الشيخ زايد رحمه الله عليه كان قائد، كان أب لأمة، وكان صاحب نظرة بعيدة، شاف من الأشياء غيره كان غير قادر أن يشوف.
1: ونحن ماضون في ترسيخ مبادئ وتحقيق الأمجاد.
4: تحديات كبيرة، لكن ما شاء الله بمثابرتكم وعزمكم وصراركم والطاقة الإيجابية اللي عندكم تحدينا هالتحديات، ولكن ترى الدرب طويل وبعدنا نبقى منكم زيادة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: مسي عليكم بالخير مستمعينا، وفي برنامجكم دوت خليجي مع اليازية وعبد الله. حر الصيف في دبي ما يمنع من الفعاليات، الحين بالعكس كل سنة يثبت مهرجان بيت ذا هيت دي اكس بي ان في اقوى الحفلات تكون داخل اجواء مكيفة ومع نجوم مختلفة، يعني مع نجوم من مختلف انحاء الوطن العربي، وضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي وفي موسمه الخامس. عشاق الأغنية الخليجية، هذا موعدكم مع طلال سام وسلطان المرشد بتاريخ 21/8 في دبي وورد تريد سنتر في قاعة 8. شو تتريون؟ احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. لازلنا مستمرين معاكم، لكن نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وأنت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يوم ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، انت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك انا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش احبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009
4: الخليجية.
5: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير
6: الخليجية، هي بس
1: 100%

0: الله ندخل في التفاصيل. نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في طرقات دبي الرئيسية، شارع الاتحاد يشهد ازدحام مروري بادي من بعد الملا بلازا وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة. أما شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام مروري بادي من بعد مردف سيتي سنتر وبالاتجاه أيضا إلى إمارة الشارجة، بفضل استخدام شارع الإمارات العابر. عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وعادية. اتقفوا وهلا هلا بعماركم ودرب السلامة للجميع.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: الخليجية 1009.
4: عزيمة لم تنثني يوماً وعطاء لم يتوقف أبداً، حباً في الشعب وللوطن انتماءً. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: هذا الصيف وصلت جزيرة كاريبية أصغر من معظم المدن إلى البطولة للمرة الأولى. تعد كوراساو موطن لحوالي 150 ألف شخص، ويمكنك القيادة من أحد أطرافها إلى الطرف الآخر في أقل من ساعة. إنها أصغر دولة على الإطلاق تصل إلى هذه البطولة، وذلك من حيث عدد السكان ومساحة الأرض، حيث أخذت الرقم القياسي من أيسلندا. 48 فريقا يتنافسون على أكبر مرحلة في اللعبة، واحدة منهم هي تلك الجزيرة.
2: 1-0-0-9

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من أربع إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: مستمعينا خلكم جاهزين لليلة بتكسرون فيها الروتين مدلي شو في دبي، نجوم وطاقة وأجواء ولا أروع. شم حمدان، محمد الشحي، دافي وآلاء الهندي ودي جي المرعب راح يكونون وياكم على مسرح مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 31 يوليو. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر platinumlist.net وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009.
2: دائما نحن نقدم لكم أحلى وأروع الحفلات في دبي وفي إماراتنا الحبيبة بشكل عام، فإن شاء الله يا رب دائما تستمتعون ويانا وتقضون أجمل الأوقات. وخلاص الويكند رسميا هو أوردي بادي عندكم، والحين أنا وليازي بدأ
1: نقدر
2: عندنا
1: نقول بدأ
2: الويكند، فإن شاء الله ويكند سعيد يا رب لكم جميعا، وهلا هلا بعماركم واستمتعوا قدر المستطاع.
1: الله يحفظكم، ما نقدر نقولكم شيء غير استمتعوا قدر المستطاع وانا اوصل بالسلامة عند هلي.
2: ان شاء الله درب السلامة
1: ونشوفكم ان شاء الله، نلقاكم يوم الاثنين ان شاء الله من 6 إلى 9. اسمعونا وشاركوا ويانا وسائل التواصل SMS 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009، ومع الف سلامة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية 1009.
1: يوم عهد الاتحاد مناسبة نستذكر فيها اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد، ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا، وأن نبقى جنودا أوفياء لصون وطننا المفدى.
2: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: بواحة الأسرار منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وأنا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتي كنهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادين للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، أخاف أموت فراق مبتل ريقي. صحيح أنا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اليا فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع أشعار على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: الثامن عشر من يوليو يستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على كردستان العراق. يوم عهد الاتحاد عهد راسخ ومسيرة لا تتوقف. الفصل الأخير للمونديال، مجد يطارد وسماء تترقب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف إقليم كردستان العراق الشقيق، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق وكردستان العراق وتهديدا لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. تحتفي دولة الإمارات في 18 من يوليو من كل عام بيوم عهد الاتحاد، وهي مناسبة وطنية نستذكر فيها اللحظة التاريخية التي وضع فيها الآباء المؤسسون أسس قيام الاتحاد برؤية حكيمة وإرادة راسخة. في هذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولية.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص، وهي القيم التي صنعت نهضة وطننا ورسخت مكانته بين الأمم. وفي هذا اليوم نستذكر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين ونستمد من رؤيتهم الحكيمة العزم لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز والمساهمة في تحقيق تطلعات دولتنا نحو مستقبل أكثر ازدهارا وريادة. كما نجدد عهدنا بأن نبقى أوفياء لهذا الوطن الغالي، محافظين على مكتسباته، متمسكين بهويتنا الوطنية، عاملين بروح الفريق الواحد ليظل علم الإمارات شامخا وتبقى رايته خفاقة في سماء المجد.
4: يمثل يوم عهد الاتحاد محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، والاحتفاء بعهد الاتحاد ليس احتفاء بالماضي وحده، وإنما تجديد للعهد مع المستقبل، فكل جيل مطالب بأن يضيف لبنة جديدة إلى هذا البناء الوطني وأن يحافظ على الإرث الذي تركه الآباء المؤسسون وأن يواصل مسيرة الإنجاز بروح المسؤولية والإبداع. بهذه المناسبة تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة منى حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي.
5: نعتز بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا والتي جسدت إرادة الآباء المؤسسين بتوقيع وثيقة عهد الاتحاد، وعززت لدينا أن الاتحاد لم يكن بداية وطن فحسب، بل بداية قصة إنسان آمن بأن وحدته هي سر قوته ومستقبله. عهد الاتحاد ليس صفحة من الماضي نقرأها، بل مسؤولية نعيشها ورسالة نحملها ومستقبل نصنعه. وما دمنا أوفياء لقيم الاتحاد ستبقى الإمارات أنموذجا يلهم العالم، ووطنا يورث أبنائه الأمل قبل الإنجاز والانتماء قبل الطموح. وسيبقى عهد الاتحاد البوصلة التي تهدينا إلى طريق الريادة، وعدا متجددا بأن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: شددت وزيرة خارجية النمسا على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة السلام في غزة، ودعت إلى دراسة فرض المزيد من العقوبات الأوروبية للحد من بناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. وأعربت وزيرة خارجية النمسا في تصريح لها عن قلقها إزاء الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ودعت إلى الإسراع في تنفيذ خطة السلام بين إسرائيل ولبنان، وحثت على إيجاد حل لاحق لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل التي ستنتهي ولايتها قريبا. وقالت لا طالما التزمت النمسا بقوة بهذا المسعى. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: قبل أن تتجه الأنظار بالكامل إلى ليلة الذهب، هناك محطة أخيرة على طريق الوداع. فرنسا وإنجلترا تلتقيان في ميامي على المركز الثالث في مواجهة لا تمنح الكأس لكنها تمنح كبرياء الخروج من المونديال على منصة التتويج. ومن الميدان إلى أجواء ما قبل النهائي، دخل دخان حرائق كندا على خط المشهد في نيويورك ونيوجيرسي ليطرح سؤالا يهم الجمهور: هل تهدأ السماء قبل أن يشتعل الملعب؟ المؤشرات طبعا حتى الآن تطمئن الجماهير، التحسن متوقع قبل يوم الأحد والنهائي لا يزال قائما في موعده، بينما يواصل المنظمون مراقبة جودة الهواء والطقس. وبين ضباب السماء وهدير المدرجات تبدو الرسالة واضحة: النهائي يمضي نحو موعده، والكلمة الأخيرة ستكون للنجوم فوق العشب. ولأن هذه النسخة تريد أن تترك أثرا يتجاوز صافرة النهاية، يضيف فيفا لمسة غير مسبوقة، فبطل كأس العالم 2026 لن يرفع الكأس فقط، بل سيحمل أيضا خاتما خاصا يخلد لحظة التتويج في مشهد مستوحى من تقاليد الرياضة الأمريكية. الفيفا سيمنح الفريق المتوج 30 خاتما مخصصا ضمن إصدار محدود يضم 2026 قطعة مرقمة تطرح منها 1996 للجماهير حول العالم كمنتج رسمي. هكذا إذن تقترب رحلة الكأس من فصلها الأخير. نهائي ينتظر بطله، سماء تترقب صفاؤها، وخاتم قد يصبح شاهدا صغيرا على أعظم ليلة في عالم الكرة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.اي

0: المسيرة الاتحادية والثامن عشر من يوليو التي بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم ببسم الله، وبدأها خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بنفس البداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعب الإمارات الكريم، إلى سند الوطن وقوته، إلى كل من يعتبر الإمارات وطنا وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن، نحن محظوظون بكم. الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات.

0: ومن هنا تستمر المسيرة الاتحادية التي كانت بدايتها بعهد الاتحاد الذي كان أساساً للبناء، ليعلن بعدها قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ويجد المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة لشعب الإمارات العربية المتحدة.
0: إنها المسيرة المباركة التي عمت العالم خيراً وسعادة وتعاون. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد، أساس الخير ومنطلق الأمجاد.
2: الخليجية 1009.

0: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: الشعب في دولة الأمارات أصبح الآن يؤمن بالاتحاد ويؤمن بالتآزر والوحدة، لأنه وجد من الاتحاد كل الوسائل أصبحت موجودة.
2: شعب الإمارات في إصرار دائم على بناء وطنه. شعب الإمارات يبني لأجل مستقبله.
3: ومضت سنة بعد سنة، وكل ما جت سنة عيشتهم أحسن، سكناهم أحسن، تعايشهم في المعيشة أحسن، سمعتهم في الخارج سمعوها بدنيهم أنه تحسن.
2: وأساس هذا البناء رؤية الآباء التي أنجزت بصبر ووفاء.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: وجهك ونطق لسانك وبسمتك غير، خلطة شهد ولا عسل ولا سكر، على تلاعة جيدك أمسي بخير، كملي ونابه منبهر وتفكر،
3: منبهر وتفكر
2: بينه وبين عيونك اللي مخادير، أقول وش بنسى وش بتذكر،
3: وش بتذكر وش بتذكر،
2: معطال كاعب غاني مغنج صغير، غرنوق روض فوقه الوسم بكر، شوفتك ليتام المشاعر تباشير، تحيي صفا جو في بعدك تعكر، القلب بيتك وانت كل المساير، اقرب وخل الباب خلفك مسكر، ادخل وخل الباب خلفك مسكر.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
6: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة إربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
7: في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: الخليجية 1-0-0-9
0: يمثل يوم عهد الاتحاد محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، حيث نستذكر بمداد الفخر والاعتزاز الاجتماع الذي عقد في 18 من يوليو من عام 1971، والذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم إعلان الاتحاد ودستور الدولة. فكان هذا اليوم هو إحدى أهم الخطوات الرئيسية في تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهمت بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذا الرمش كيف اني من أسبابه أجنّ.

0: الخليجية 1009.
1: كان يوما مشهودا، وضع فيه الآباء المؤسسون خطا واضحا لمسيرة بناء كان عنوانها بذلا وعطاء، وعهد علينا أن نحفظ العهد أبدا أبدا أبدا، وأن نحقق في كل يوم باسم الوطن مجداً.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ذيب يلي على رأس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولا لك مجيب، بين السماء والجبال الصرفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وإن كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وإن كان على العوى هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد إن زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها، ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب، وأهل المحبة تعرف العالم أخبارها. لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. أقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خل البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: قدمنا إلى الاتحاد وضحينا للاتحاد. ما حد يقدر يبرر أبدا، ما حد يقدر يبرر أبدا.
4: الثامن عشر من يوليو عام 1971، يوم تاريخي وقع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات.

0: شاف من الأشياء غيره كان غير قادر أن يشوف
1: ونحن ماضون في ترسيخ مبادئ وتحقيق الأمجاد.
2: تحديات كبيرة، لكن ما شاء الله من ثابرتكم وعزمكم وصراركم والطاقة الإيجابية اللي عندكم تحدينا هالتحديات، ولكن تراها الدرب طويل وبعدنا نبقى منكم زيادة.

هو الخليج على الخليجية. وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41، المنامها 32 36، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 32 44.

0: كل ما طال الوقت كل ما يعطي الاتحاد قوة ودفعه للعمل والتصميم على الاتحاد وعلى لامة الاتحاد.
1: يوم عهد الاتحاد هو أساس المسيرة المباركة، نستلهم منه الدروس بخطى واثقة ورؤية مشتركة وهوية وطنية واحدة.
2: الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس كأنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذيره خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع والي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، يهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيميين منهم رساله، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيال.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الخليجية 1009.
1: يوم عهد الاتحاد مناسبة نستذكر فيها اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد، ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا، وأن نبقى جنودا أوفياء لصون وطننا المفدى.
0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

0: الخليجية 1009.
1: عهد الاتحاد، عهد الاتحاد أساس بناء الأمجاد. رسالة وفاء للآباء المؤسسين من الأبناء والأحفاد، لنتابع مسيرتهم بكل إقدام واجتهاد. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالأعيان، وجرح دمعته منظوره بالأعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت أشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكرة ما يقبل النسيان، أتذكره دايم رغم نسياني، آه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران، مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجيه.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.

0: كثير.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: توجهوا الى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الاعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم او اكثر، امسحوا الايصال، وقد تكونون من الفائزين باحدى شقق الاثني عشرة او بواحدة من اربع اقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد.
1: رأيي أنا اللي نجح الاتحاد هو الوعد الصادق. إذا أوعدناهم أوعدنا أخواننا وشعبنا بوعد أصبح موجود، فأصبح عندهم إيمان أن كل شيء بنوعدهم به بيوجد. أصبح الشعب راغب في هذا الاتحاد، من يسمعه صدق أنه بيستوي.

0: المسيرة الاتحادية والثامن عشر من يوليو التي بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم ببسم الله، وبدأها خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بنفس البداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعب الإمارات الكريم، إلى سند الوطن وقوته، إلى كل من يعتبر الإمارات وطنا وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن، نحن محظوظون بكم. الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات، الحمد لله على نعمة.

0: تفوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: خيرا وسعادة وتعاون. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد، أساس الخير ومنطلق الأمجاد.
2: الخليجية 1009.

0: تعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 27 32 أما الكويت 34 43 وأخيرا الرياض 32 44
1: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: الشعب في دولة الأمارات أصبح الآن يؤمن بالاتحاد ويؤمن بالتآزر والوحدة، لأنه وجد من الاتحاد كل الوسائل أصبحت موجودة.
2: شعب الإمارات في إصرار دائم على بناء وطنه، شعب الإمارات يبني لأجل مستقبله.
3: ومضت سنة بعد سنة، وكل ما جت سنة عيشتهم أحسن، سكناهم أحسن، تعايشهم المعيشة أحسن، سمعتهم في الخارج سمعوها بدنيهم أنه تحسن.
2: وأساس هذا البناء رؤية الآباء التي أنجزت بصبر ووفاء.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظللي، صرت أذوقها بكفي متى الشوارع تجمع اثنين، صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت توا الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منك يكفي.

0: على الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: الخليجية 1009.
1: لقد ترك الآباء المؤسسون إرثاً عظيماً من القيم والأخلاق، وإنجازات اليوم هي نتيجة لرؤيتهم وتخطيطهم. لقد صنعوا التاريخ في يوم عهد الاتحاد وغيروا مفاهيم الدولة الحديثة. ونعاهد الله ثم الوطن وأهل الإمارات أن نعمل بكل جد وإخلاص لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، وأن نسخر كل طاقاتنا لتحقيق الريادة.
0: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: لم تحكم امرأة مباراة للرجال في البطولة إلا في عام 2022، تولت الفرنسية ستيفاني فرابارت إدارة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا، وكان مساعداها من النساء أيضاً. لم يكن قبل ذلك طاقم التحكيم بأكمله في الملعب نسائياً، حيث استطاعت ستيفاني فتح هذا الطريق في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي الممتاز. أما على أكبر مسرح رياضي فلم يتم ذلك إلا قبل 4 سنوات.

0: يوم تاريخي مهد لصناعة المستقبل، وثيقة كانت أساس الأمل، ومن يومها ونحن في إنجاز وعمل. اليوم نجدد العهد قولا وفعل بأن نبقى أوفياء لأهل الفضل، لتستمر المسيرة نحو المستقبل الأجمل.
1: الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان، والمشاعر لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني، والمحبة من الإيمان، والإيمان شي وسط الضمير وشي براني، وانت يا الإنسي يلي كنك من الجان، اختر الشكل الأول وافهم الثاني، لك سنة وانت لا راضي ولا زعلان، قصدك تذلني ولا تحداني، سامح الله سطوة رمشك الفتان، يوم خذني على غفلها ووداني، وسامح الله قلبي يوم شافك لان، لين حبك تمكن وسط وجداني، وسط وجداني اللي لك بنا وجدان، كلها تشتكي فرقاك وتعاني، انت جاني علي بالهجر والحرمان، والجروح الجروح اشكال والواني، جرح دمعته ما تنشاف بالاعيان، وجرح دمعته منظوره بالاعياني، وجرح مجراه مجرى الدم في الشريان، وجرح كنه طعون سيوف عدواني، وجرح يقتل شعور العاشق الولهان، لو بغيت اشرحه ما يقدر لساني، وجرح في الذاكره ما يقبل النسيان، اتذكره دايم رغم نسياني، اه يا مكثر جروحي لكن غلطان، كان ما تعرف المجنية من الجاني، كل إنسان يملك في الحياة إنسان من معاناته يقدره ويعاني، ودامها ما تسلي كثرة الخلان، خلهم في سلام وعيش وحداني، يا زمن لا توصي صاحبك حمدان، قبلك محمد المكتوم وصاني، صاحبك لا وقف يصهل صهيل حصان، يتحمل طعون فلان وفلاني، ومن يعامل جميل الناس بالنكران مستحيل احشمه لو هو من اخواني.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.
2: الاغاني الخليجيه على دانه الاثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

0: الخليجية 1009.
1: قدمنا إلى الاتحاد وضحينا للاتحاد، ما حد يقدر يبرر أبدا، ما حد يقدر يبرر أبدا.
2: 18 من يوليو عام 1971، يوم تاريخي وقع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي للدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
3: إمارات العربية المتحدة.
4: فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريد، كنا وصلنا إليها بصبر، ما وصلنا إليها براحة، وصلنا إليها بصبر وجلد ومحنة وشدة، ووصلنا والحمد لله.
2: ونحن متمسكون بعهد الاتحاد.
5: سيدي اسمه الشيخ زايد رحمه الله عليه كان قائد، كان أب لأمه، وكان صاحب نظرة بعيدة، شاف من الأشياء غيره كان غير قادر أن يشوف، غيره كان غير قادر أن يشوف.
2: ونحن ماضون في ترسيخ مبادئ وتحقيق الأمجاد.
6: تحديات كبيرة، لكن ما شاء الله بمثابرتكم وعزمكم وصراركم والطاقة الإيجابية اللي عندكم تحدينا هالتحديات، ولكن ترى الدرب طويل وبعدنا نبقى منكم زيادة.

أعلى بقت مختارة من فحص فريدو للعالم خصم حتى 50% بالفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: كل ما طال الوقت كل ما يعطي الاتحاد قوة ودفعه للعمل والتصميم على الاتحاد وعلى لامة الاتحاد.
1: يوم عهد الاتحاد هو أساس المسيرة المباركة، نستلهم منه الدروس بخطى واثقة ورؤية مشتركة وهوية وطنية واحدة.
2: الخليجية

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الوحيد، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ماذا بسجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية 1009.
1: إن دولة الإمارات برؤية قادة امتزج حب الوطن بدمائهم حولت مقولة في الاتحاد قوة المتداولة منذ القدم من كلمات إلى واقع ننعم اليوم بثماره. وبمداد صدق النوايا كانت الانطلاقة المباركة على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم مع الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم، لتصبح لدولة الإمارات مكانتها المرموقة بين أكثر الدول تقدماً وأسرعها نمواً، وليبقى في الاتحاد قوة.
0: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع،

0: مرت سنة من أشعار فزاع،
1: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحن.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: 18 من يوليو نستذكره اعتزازا ووفاء، ونقف أمامه فخرا ليوم كان للاتحاد أساسا وللإبداع والخير عنوانا.
1: الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها كأنك تنادي العالم، ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على الصيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيح الموجعة من صحيح، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واضرب مسمعية بالقنين، خلي البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: يوم عهد الاتحاد. يوم عهد الاتحاد.
1: رأيي أنا اللي نجح الاتحاد هو الوعد الصادق. إذا أوعدناهم أوعدنا أخواننا وشعبنا بوعد أصبح موجود، فأصبح عندهم إيمان أن كل شيء بنوعدهم به بيوجد. أصبح الشعب راغب في هذا الاتحاد، من يسمعه صدق أنه بيستوي.

0: المسيرة الاتحادية 18 يوليو التي بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام الآباء المؤسسين طيب الله ثراهم ببسم الله، وبدأها خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بنفس البداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعب الإمارات الكريم، إلى سند الوطن وقوته، إلى كل من يعتبر الإمارات وطنا وكل من يساهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن، نحن محظوظون بكم. الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات، الحمد لله على نعمة شعب الإمارات.

0: ومن هنا تستمر المسيرة الاتحادية التي كانت بدايتها بعهد الاتحاد الذي كان أساساً للبناء، ليعلن بعدها قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ويجد المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة لشعب الإمارات العربية المتحدة.
0: إنها المسيرة المباركة التي عمت العالم خيراً وسعادة وتعاون. 18 يوليو يوم عهد الاتحاد، أساس الخير ومنطلق الأمجاد.
2: الخليجية 1009.

مختارة من فريدوم لأحسن فولة لكن خصم حتى 50% على فقط فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009.
1: الشعب في دولة الأمارات أصبح الآن يؤمن بالاتحاد ويؤمن بالتآزر والوحدة، لأنه وجد من الاتحاد كل الوسائل أصبحت موجودة.
2: شعب الإمارات

0: في إصرار دائم على بناء وطنه. شعب الإمارات يبني لأجل مستقبله.
1: ومضت سنة بعد سنة، وكل ما جت سنة عيشتهم أحسن، سكناهم أحسن، تعايشهم في المعيشة أحسن، سمعتهم في الخارج سمعوها بجنيهم أنه تحسن.
0: وأساس هذا البناء رؤية الآباء التي أنجزت بصبر ووفاء.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظل اللي صرت أذوقه بكفي، متى الشوارع تجمع اثنين صدفه لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت توا الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منكك.

0: الخليجية 1009.
1: يمثل يوم عهد الاتحاد محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، حيث نستذكر بمداد الفخر والاعتزاز الاجتماع الذي عقد في 18 من يوليو من عام 1971، والذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم إعلان الاتحاد ودستور الدولة. فكان هذا اليوم هو إحدى أهم الخطوات الرئيسية في تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية 1009.
1: عزيمة لم تنثني يوما، وعطاء لم يتوقف أبدا، حبا في الشعب وللوطن انتماء. 18 يوليو، يوم عهد الاتحاد.

أستاذ سين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي. يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي. يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: قدمنا إلى الاتحاد وضحينا للاتحاد. ما حد يقدر يبرر أبدا، ما حد يقدر يبرر أبدا.
2: الثامن عشر من يوليو عام 1971، يوم تاريخي وقع فيه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي للدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية
3: المتحدة. فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريد. كنا وصلنا إليها بصبر، ما وصلنا إليها براحة. وصلنا إليها بصبر وجلد ومحنة وشدة، ووصلنا والحمد لله.
2: ونحن متمسكون بعهد الاتحاد.
4: سيدي اسمه الشيخ زايد رحمه الله عليه كان قائد، كان أب لأمه، وكان صاحب نظرة بعيدة. شاف من الأشياء غيره كان غير قادر أن يشوف.
2: ونحن ماضون في ترسيخ مبادئ وتحقيق الأمجاد.
5: تحديات كبيرة، لكن ما شاء الله من ثابرتكم وعزمكم وصراركم والطاقة الإيجابية اللي عندكم حدينا هالتحديات، ولكن تراها الدرب طويل وبعدنا نبقى منكم زيادة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل ما طال الوقت كل ما يعطي الاتحاد قوة ودفعه للعمل والتصميم على الاتحاد وعلى لامة الاتحاد.
1: يوم عهد الاتحاد هو أساس المسيرة المباركة، نستلهم منه الدروس بخطى واثقة ورؤية مشتركة وهوية وطنية واحدة.
2: الخليجية.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
2: على الخليجية.
3: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل. ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل. جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل. لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل. واصبح الشوق مله كان لجل الدليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل. بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل. بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل. مل من السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله وبيض طرفه كحيل. سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه جميل. له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل. انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل. مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: الخليجية 1009
1: يوم عهد الاتحاد مناسبة نستذكر فيها اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد، ونجدد العهد مع الله تعالى ثم أنفسنا وشعبنا أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا، وأن نبقى جنودا أوفياء لصون وطننا المفدى.
0: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: كان يوما مشهودا، وضع فيه الآباء المؤسسون خطا واضحا لمسيرة بناء كان عنوانها بذلا وعطاء، وعهد علينا أن نحفظ العهد أبدا أبدا وأن نحقق في كل يوم باسم الوطن مجداً.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله وفي نهايتها على قدر الأحبة خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له المحبة في قلوبه للمحبة شصت لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير أنك تستمع كأنك علي تتنصت لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيل لا تقول شلون قصت قول وش لها قصت ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة الشريعة في وصاياها بذلك وصت جاه ردي في رسالة واضحة من نيله وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله والجروح اللي ورا حب الضلوع رصت
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بلا توقيت
3: بلا توقيت،
2: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
3: وجودك وترك الباقي،
2: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري
3: جدير بحبك الراقي.
2: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
3: وميثاقي
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جاد الزمان بعامة ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة،
3: ونفيد وندور على الاستفادة،
2: وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة، لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة، ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام. عاند زمانك واستفد من عناده. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشاد.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.